0: سأضع لك إفطارك حالا، لم أنسى نصيبك. إلى هذا الحد أنت جائعة؟ تفضلي، الطعام أمامك، ماذا تنتظرين؟ أنت تريدين استكمال قصة البقرة. حسنا، كنا قد تحدثنا بالأمس عن بقرة بني إسرائيل التي يملكها غلام يتيم رفض أن يبيعها إلا إذا أخذ وزنها ذهبا. وفي قبيلة أخرى قتل شاب فاسد عمه ليرثه ويتزوج ابنته ويستغل الخلافات الموجودة بين قبائل بني إسرائيل فيلحق التهمة بغيره.
1: الأرض تلمع بالنور، وهذا يعني يوما جديدا، لكنني لا أستطيع النوم. كيف أنام بعدما رأيت إنسان يقتل إنسانا آخر؟ نحن البقر لا نقتل بعضنا البعض إذا ما تزاحمنا على الماء أو الطعام، فكيف يفعلها الإنسان؟ كيف يهبط النوع الأرقى إلى هذه الدرجة؟
2: اشهدي أيتها السماء أنني لن أسكت على مقتل عمي، ولن أدع المجرم يفلت بفعلته، فورب موسى وهارون لأنتقمن من هذا السبت كله.
3: اهدأ يا حجر، كان أبي رحمه الله يدعو للإصلاح بين الأسباط ويرفض تعميق الخلافات بينه.
2: وما النتيجة؟ قتلوه، فهل نسكت؟
3: أنا أشد منك حزنا على فراق أبي، والنار التي في صدري لو رأت القاتل لأحرقت.

0: هوني على نفسك يا ابنة العم.
1: كل ما أرجوه أن ننتظر. سيأتي منهم 50 رجلا يحققون في مقتل أبي. سيأتي منهم 50 رجلا يحققون في مقتل أبي، ثم يقدمون لنا القاتل حقنا للدماء.
0: معك حق، وإذا لم يعرفوا القاتل قبلنا بالدية. حقنا للدماء طبعا.
2: أعرف هذا الرجل، إنه تاجر غني من سبط آخر، وليس له إلا ابنة وحيدة، أظن أن اسمه إليائيل.
3: من له مصلحة في قتله؟
2: قد يكون القاتل لصاً أو قاطع طريق. السؤال المهم، هل هناك خطورة على تجارتنا بسبب هذه الجريمة؟
3: بالتأكيد، قد تنقطع حركة التجارة تماماً وتشتعل الفتنة بين القبيلتين.
2: ما العمل يا كبير السبط؟
3: نذهب لسيدنا موسى ونرجوه أن يسأل ربه حل هذه القضية.
4: وكان الفول لذيذا.
5: اترك الفول جانبا وقولي لي ماذا قال سيدنا موسى للناس.
4: منذ متى وأنت تهتمين بأخبار البشر؟
5: أرجوك أخبريني ماذا حدث
4: في حقل الفول؟
5: في حقل الجريمة.
4: نعم تذكرت، قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة.
5: بقرة؟ الكلام عني؟
4: لا توجد بقرة غيرك، هناك آلاف الأبقار في الدنيا، قد تكون هنا أنت أو أنا أو أي بقرة أخرى.
5: المهم هل قاموا بذبح البقرة؟
4: لا لم يفعلوا، قالوا للنبي أتتخذنا هزوا؟
5: يا لها من جرأة، كيف يتحدثون بهذه الطريقة إلى نبيهم؟ وبماذا أجابهم؟
4: قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
5: ما أعظم أدبه ورقي حديثه، ليتهم يتعلمون منه شيئا. ها ثم ماذا؟
4: هذا كل ما حدث، عاد الناس إلى ديارهم.
5: كيف يأمرهم الله بشيء ثم يعتبرون الأمر سخرية منهم ويعودون إلى ديارهم وكأن شيئا لم يحدث؟ هل يحملون في صدورهم قلوبا أم أحجاراً؟

0: ماذا سنفعل؟ إن رجال قبيلة إليائيل سيهجمون علينا وستكون حرب مدمرة.
1: نذهب إلى سيدنا موسى ونسأله عن نوع البقرة وصفاتها.
0: لقد قال بقرة. أي بقرة؟ فلماذا نشق على أنفسنا؟
1: هذا لكسب الوقت، ربما تحل القضية دون أن نغرم أنفسنا ذبح بقرة.
2: حجر، أنت هنا؟
3: أنا دائما بجانبك يا ابنة عمي، حمايتك واجبي بل ومسؤولياتي، وأيضا وصية عمي لي.
2: تحميني من ماذا؟
3: من قتلة عمي، من يدرينا؟ لعلهم يريدون قتلك أنت أيضا.
2: في الحقيقة لم أكن أتصور أنك ستقف هذا الموقف الجاد بعد وفاة أبي.
3: هذا أقل واجب، ولكن هناك مشكلة صغيرة جدا.
2: ما هي؟
3: إن قربي منك لحمايتك ربما يثير الأقاويل، والأفضل أن نتزوج.
2: نتزوج؟ في هذه الظروف؟
3: نتشارك معا في الحزن والفرح، لن تجد من يواسيك ويرعى أموالك مثلي.
4: أسرعي قليلا، لماذا تتحركين ببطء هكذا؟
5: الذي جرى لك يا راضية؟ أصبحت كثيرة الحركة وتالحركة وسريعة الغضب،

0: أنت قاتل أبي.
1: خدع الشيطان وأنزل الله آية لتكشفه. يا ويلي من خزي الدنيا والآخرة.
2: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم.
3: حصل الغلام الصالح البار بأبيه على ما يستحق من فرة ودفع القاتل المخادع ثمن جريمته. وكان بإمكان بني إسرائيل أن يوفروا على أنفسهم كل هذه المشقة وكل هذا الذهب لو كانوا قد استجابوا للأمر من أول مرة وذبحوا أي بقرة. لكنهم حاوروا وجادلوا وعاندوا وكانت النتيجة أنهم دفعوا ثمن البقرة الذهب. إذا كانت هذه صورتهم على مائدة المفاوضات مع نبيهم الكريم موسى فكيف تكون صورتهم على موائد المفاوضات مع غيره؟

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي

يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن

يا الله يا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا وإلهنا، تقبل منا صيامنا وعافنا في أبداننا، واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا، وإلى غيرك يا الله لا تكلنا، وعلى الإيمان والإسلام ثبتنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك، وأنت الآخر فلا شيء بعدك، وأنت الظاهر فلا شيء فوقك، وأنت الباطن فلا شيء دونك. يا الله لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، يا أرحم الراحمين.

يا الله، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل سقم يا الله، يا أرحم الراحمين. إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وعافية أبداننا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله.

يا رحمن أنت القائل، ادعوني أستجب لكم وها نحن ندعوك، فاستجب لنا يا رب العالمين، يا من تعلم سرنا وعلانيتنا وتعلم حاجتنا، فاقبل معذرتنا واعطنا سؤلنا يا الله، يا أرحم الراحمين، أنت تعلم ما بنفسي فاغفر لي ذنبي.

0: اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي رضا منك بما قسمت لي. أنت ولي يا الله في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. اللهم يا رب لا تدع لنا في شهرنا الكريم هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفع. برحمتك يا أرحم الراحمين، يا الله يا رب العالمين. يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

فطر السماوات والأرض، فطر السماوات والأرض، وفلق الحب والنوى، وأخرج الحي من الميت والميت من الحي، وفلق الإصباح وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، أنشأ الخليقة من نفس واحدة، وبدأ خلق الإنسان من طين، وركبه من نطفة، وأبدع الكون بكلمة، هذا خلق الله، فأروني ماذا هذا خلق الذين من دونه، جعل الشمس سراجا، والقمر نورا، والنجوم هدايا، والليل لباسا، والنهار معاشا، والسماء سقفا محفوظا، والأرض قرارا، والجبال أوتادا، والماء حياة، جعل البحر أمواجا، وأنزل من المعصرات ماء فجاجا، وأنشأ الخليقة قرونا وأفواجا، فتبارك الله أحسن الخالقين. أنزل من السماء ماء، وأخرج من الأرض نباتا، وجعل حب متراكبا، وأنشأ زيتون ونخلا وحدائق غلبا، فاكهة وأبا، وعنبا وقطبا، الذي أحسن كل شيء خلقه.

ولمت إبراهيم والنار وقدت، فصار سلما حرها المتلهب. وأيت موسى إذ قصم عدوه، وإذ كان في دنياه يلهو ويلعب. وأنت الذي آوى ابن مريم سالما، وكل عداء بغض وملب. وأنت الذي أنجيت في الحوت يونسا، وقد من أوطانه وهو مغضب. فامل قد طبق الكون ملو، وخرت له الأجسام أس أنكبوا. سألناك لاغضب علينا وعافنا، فالله إنا من عذابك نرهب. غني لو أن الخلق جاءوه كلهم، وكل له شكوى وسؤل ومطلب. أغناهم ماسع الجود العطا، ولو أكثروا مما أرادوا اطنبوا. قوي إذا ما شاء أرن أتموا، عليم فيخفى عليه المغيب. عظيم والأملاك تعنو مهبة، رحيم فلم يقنط من العرو مذنب. هو القائد العالي على كل خلقه، حما كل على كل خلقه، حما كل ملك دونه متذبذب. حليم يؤم المخطئون رحابه، فرحمته كبرى وجدواه أرحب. فأعداؤه يرجون سيب نواله، وقد أعرضوا عن دينه وتنكبوا.

0: فرجه قريب فصبر جميل، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. يهوي السيف إلى العنق فيأتي الله بالفرج، تتقطع النفس أسفا ويمتلئ الصدر كربا، فيأتي الله بالفرج. تغزر الدمع في المحاج ولغ القلوب الحناج، يأتي الله بالفرج. يعترض الطفل في بطن الحال وتعضل الدجاجة بالبيضة وتكتب الناقة العشراء، فيأتي الله بالفرج. تتلوى البطون الجوع وتضرم أكباد من ظمأ وتتلمظ النفوس من الألم، فيأتي الله بالفرج. يكاد الموج يقلب السفينة، تكاد الريح تنسف البيوت، ويكاد برق يخطئ الأبصار، ثم يأتي الله بالفرج. يشكو دائن غلبة دينه، والغريب وحشة غربته، المصاب صدمة مصيبته، ثم يأتي الله بالفرج. فرجه قريب صبر جميل.
1: وسلى إبراهيم والنار قدت، فصار سلاما حرها المتلاقي.
2: فصار سلاما روح المتلاقي.

0: وأن الذي أنجت في الحوت يونسا وقد فر من أوطاني وهو مغضب.
1: ذكر الله أسهل ما يقال وأخف ما يعمل وأيس ما يحمل وأجمل ما يفعل، ولكنه أكبر شيء في الميزان وأحب شيء رحمن وأجل سعي للإنسان. ألا يوازيه مل ولا يجاريه كد ولا يضاره خير ولا يسبقه مجاهد. وذكر الله عز وجل صدقة بلا مال وجهاد بلا قتال ومرابطة بلا عقال ومجاهدة بلا مشقة وتضحية بلا عسر. ذكر الله استغناء عن طمع إلى الناس والحاجة إلى التذلل للكابر والافتقار إلى البشر وانتظار ما في أيد بخلاء والتملق الأدعياء. ذكر الله أمان لمن في الأرض وميثاق أكيد لحسن رعاية العزيز الحميد، وسيلة عظمى ألطاف الكريم المنان، طريقة مثلى للوصول إلى أسمى غايات العبودية والطاعة والانقياد، وهو آية على الصدق وبرهان على البر ودليل على الفضل وعلام على الاصطفاء سمة للولياء. ذاكر ولي حبيب قريب إلى والي السميع القرب المجيب.

الحمد يا غفار ما هصيب ومتاب يا من يقبل توبة مذنب لك الحمد ما أجى الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كبوب.

اللهم رب هذه الدعوة التامة، صلاة القامة، محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه قاما محمودا الذي وعدته.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أم
1: مدرسة تمتد جذورها في القرآن وتتفرع أغصانها في نهج أهل البيت عليهم السلام. نلتقي مع عيد المنبر المعتدل الشيخ الدكتور أحمد الوائلي لنستمع إلى صوت يجمع بين الهي والروح ويقدم فهما واعيا للدين وأخلاقا تصلح إنسان وفكرا تضيء الطريق. يأتيكم برنامج كل يوم جمعة عند العاشرة صباحا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نقلت آية الكريمة في مجموعة من المضامين استعرضها إن شاء الله. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله. هنا طبعا هذا المقطع نستفيد من أشياء. أولا ذول اللي يقول أن رسالة من السماء ما أروا وإنما أراد محمد أن يستعبد العرب فادعى أن هناك رسالة وحكم بها الناس. آية في صدد الرد عليهم هو الذي أرسل. يعني الله عز وجل هو الطرف مرسل والنبي هو المرسل. وفي ذلك توجه إلى أذهان الناس إلى الابتعاد عن هذا الغلط عن هذا الخطأ. لأن المفروض هذا العطاء الضخم اللي جاءت به الشريعة الإسلامية ما معقول يطلع من الجزيرة العربية اللي كانت غارقة بالخرافات إلى أذنها. فالتأكيد أولا هو الذي أرسل رسوله هو بالذات. طيب الناحية الثانية تبين لنا أن السماء عندما خلقت الناس ما خلقت الناس وشيفهم تركتهم سدى. يمكن الله عز وجل يخلق إنسان ما يطي غذاء المعنوي بالإضافة لغذاء المادي. كانوا أكو عندنا نوعين من غذاء. أكو عندنا جوع تريد طعام شراب. وعندنا عقل يريد غذاء. عندنا فكر يريد غذاء. نفس تريد غذاء يريد أمان واطمئنان. والعقل يريد أيضا. العقل ما يكتفي بغذاء المعدة. الإنسان مو بمعدة. لا لا. الإنسان معدة وعقل ونفس وكلهن يردن يتبع. القرآن الكريم لما يقول هو الذي أرسل رسوله يقول أن الله عز وجل عندما خلقنا تركنا شا يعني ما

وكن إلى عقولنا. أكو بعض الناس قد يصور أن العقل كافي، قد يصور أن العقل كافي. القرآن يقول له لا، العقل مو كافي. صحيح، يعني خلي لك المعنى، يعني أنت الآن تقول عيني هي اللي تشوف، صحيح هي العين هي اللي تشوف، لكن أكو شرط من شروط الرؤية الضوء. إذا ما العين ما تشوف، أنت لما تظلمة والعين ما تقدر تشوف، طلع عين سليمة بس ما تقدر تشوف لشاب، لما الوقت الناقل للرؤية موجود وهو الضوء. كذلك عقل الإنسان وحده ما يقدر يفكر إذا ما تشدد. فإحنا نفيد أيضا منها المراع الجانب الثاني، شنو هو؟ أن الله عجل عندما خلق الخلق أرسل للرسل، يعني مو بس تكفل لهم بالغذاء المادي، هيئ لهم الغذاء المعنوي، هيئ غذاء العقل الروح. هو الذي أرسل رسول يدعم هالمشنو، قال أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. طيب أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، الهدى شنو هو؟ طبعا الهدى الشيء الذي يهدي الإنسان في الظلمات. يعني أنت الآن إذا تمشي بطريق بصحراء ما تندل الدروب، في على عمى ما تعرف وين تضبط، ما عندك أقصد هدف، ما عندك. أما إذا نوع لك هدف وضعت لك علائم وصرت تمشي على العلائم، تمشي وعندك طريق واضح وعندك غاية ستنتهي إليها. شوف دول اللي بالحياة عشوا وما عندهم دين، هذول في وقت الأمر ما عندهم غاية هدف بالحياة عنده. تم لاحظ أنها الذين لا يعتدون بدين، هل يعتقد بدين مسيحي؟ هل يعتقد بدين يهودي؟ إذا عنده دين عنده هدف، لكن إذا ما عنده دين ملحد معطل ما عنده هدف. هذا مثل شب صحراء ما أدري وين رايح، ما يعرف شو هدف في الحياة، ما عنده. الإنسان الملحد ما يدري منين إجا ولوين رايح وشنو وراء هالحياة أبدا، أشياء كلها معمت عليه. بعكس الإنسان على دين، لأن وظيفة السماء بالدرجة الأولى أن تتولى وضع الهدف للإنسان الحياة والامتداد للحياة. يعني إحنا عندنا أعمالنا هنا هي أثرها قائم تد إلى ما بعد، أعمالنا مو فائدتهاش بالدنيا. يعني الآن من اللي أنا الصلاة مو بس تمنعني عن الشاء والمنكر، لا، إلى فائدة أخرى تقربني إلى الله برضوان الله عز وجل، أثرها ممتد. تكون أنيشي إذا وضع آدم في قدح جاءت الصفة عن يمينه والصيام عن شماله. نعم، هذا الواقع أثره ما اقتصر على الحياة وإنما تعدلت إلى ما بعد الحياة. إذن الهدى، الهدى هو نصب الدلائل، وضع علامات على الطريق الموصلة للبغية، كلها هاي وحيدة الهدى. الله عز وجل يقول عندما بعثنا النبي انطيناه هالدلالة، لأنه يقود الناس، رك الناس، رك حياة إلى الغاية، إلى الهدف. نعم، الناس لا يشعرون بهذه الحياة، هم تاهين ضايع ما عندهم هدف يشعون إلى عدهم هدف. الله تبارك وتعالى أبا معالمه، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. زين، دين الحق، زين، دين الحق عبر القرآن الكريم بأن النبي مرسل بدين الحق. الدين باللغة العقيدة، فلان يدين بالشيء الفلاني يعني يعتقد به. دين الحق كأنه أكو عندنا عقائد باطل وأكو عقائد حق. العقائد الباطل اللي تقوم على الدجل، تقوم على الخرافات، تقوم على الاختلال، نعم، هذه نعبر عنها بأنها دين باطل. إذا كانت العقيدة قائمة على غير أسس عبرنا عنها بأنها دين باطل. أما العقيدة اللي تقوم على أسس هي عقيدة الحق. الله تبارك وتعالى عندما ينزل شريعة، هذه الشريعة قطعا شريعة الحق. ليش؟ لأن الله خالق الأشياء، ولا يدعو لغير الحقائق، ولا يدعو لغير الحق. فالله تبارك وتعالى إذا أنزل شريعة أنزل كانت شريعة الحق، فدين الحق

عن الدين اللي يقوم على أسس علمية، يقوم على أسس فطرية. مو أكو هذا. فدا أعرابي قالوا له تعال، شو أنت بشش مع الدعوة الإسلام رحت أسلمت؟ قال والله هذا الرجل، يقصد النبي صلى الله عليه وآله، قال هذا الرجل ما قال شيئا وقال العقل لا، ما أمر بشيء وقال العقل أن هذا قبيح، ولا نهى عن شيء وقال العقل هذا حسن. أنا شفت الشيء اللي يأمر به العقل قبل أن يأمر به يقول لي هذا ممتاز، وشفت لما ينهى عن شيء العقل أيضا قبل أن ينهى عنه يقول لي هذا قبيح، وأنا في الواقع متبع عقل، متبع سنن عقلية. ففي واقع الأمر الله عز وجل عندما أنزل لنا الأحكام، أنزل لنا أحكام تلتقي مع العقل، تلتقي مع الفطرة، تلتقي مع الحق والهدى، ما أنزل لنا شيء بخرافة أبدا. نبه لي، شيء بخرافة ما أنزل لنا، شيء بمغالات ابتعاد عن الطريق المستقيم ما موجود. وطبعا هذا يجي وقته إن شاء الله. خلي ننتقل إلى المقطع الثاني من الآية، قالت ليظهره على الدين كله. من هنا يبدأ موضوعنا، ليظهره على الدين كله. طبعا هاي الألف واللام اللي بالدين يعني جنس الدين، يعني بتعبير آخر أن الله عز وجل عندما بعث النبي بعثه بدين، هذا الدين سوف ينهي الأديان السابقة، يختمها، والإنسان يصبح مسؤول عن اعتناق هذا الدين. طيب شو وقت ليظهره على الدين كله؟ يظهره طبعا بالغلبة، يظهره بالغلبة، يظهره بأن يستولي على البلدان اللي بيها أديان سابقة، هذا معنى الظهور. أكو بعض المفسرين يقول يظهر بالحجة وبالدليل، لا هذا مو هو المتبادر للذهن. الحجة والدليل مو هو المتبادر. الحجة والدليل إذا ظلت معلقة موضوعة بكتاب والكتاب على الرف، شو الفائدة به؟ ما الفائدة. يظهره بالتطبيق، يظهره يعني يكون ظاهر يعني غالب. شو وقت؟ إذا طبق، إذا إجى الدين الإسلامي وتقريبا اكتشح أمامه كل عقيدة هناك، زين، ما أرد عبر اكتشح، ختم في الواقع، ختم كل عقيدة، عوض عنها، يعني كان الإنسان مسؤولا عنه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، زين. ليش؟ طبعا لأن الدين الإسلامي إجى للبشرية في أوج اكتمالها، وضع لها قواعد تشاير الإنسانية وتشد حاجات الزمن مهما تنوعت. فش وقت هذا الآن مر علينا؟ إحنا لما نرجع للتاريخ قد واحد يسأل، مر علينا دور من الأدوار أن الإسلام طبق الأرض وغلب على الأرض؟ طبعا ما قلنا. يعني الآن إحنا كمسلمين، الآن إحنا نعيش بالقرن العشرين، مسلمين ما يشكلون من الدنيا إلا الخمس تقريبا أو أقل. نبه لي، لأن الآن 5 مليارات تقريبا، فهالمجموعة يعني إحنا نشكل 25% من مجموع البشر الموجود على سطح الكرة الأرضية، كل المذاهب الإسلامية أو أقل. طيب فش وقت ليظهره على الدين كله؟ يعني الآن مناطق النفوذ اللي نسميها مناطق العلم، أفرض مناطق التقنية، مناطق الرفاه، مو عندنا الإسلام. ومع الأسف يعني واقع الإسلام ميسر الأيام، ميسر أبدا، متناحرين، يضرب بعضهم بعضا، يشتم بعضهم بعضا، ممزقين، يخشى أحدهم من الآخر، من الآخر. الروح التي حملها الإسلام عند مجيئه والتي وحدت منهم وصهرتهم وخلت الواحد من عدهم يحش بآلام الآخر، وخلت الواحد من عدهم ما يقدر يدخل الرغيف إلى بطنه ويدري أكو جانب واحد جايع، وخلت الواحد من عدهم يؤثر بنفسه على نفسه ولو كان به خصاصة، وخلت خلتها كلها ما هي ما موجودة، ماكو أبدا.
وأصبح المسلمون الآن أمة ضعيفة كما يعبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله، ولكنكم غثاء كغثاء الشيل. يعني ماكو هذا لما يجي المد مال البحر أو يجي الماء الطغيان فيضان مال النهر يحمل هالشيل نسميه قتل. وين إذن يمتى ليظهره على الدين كله؟ قطعا الله عز وجل صادق، الله تبارك وتعالى لا يتطرق الشك إلى صدق القرآن الكريم أبدا، الله أصدق الصادقين. إذن يمتى يظهر دينه على الدين كله؟ أكو مجموعة من المفسرين يقولون أن ذلك عند مجيء المهدي عجل الله فرجه. زين خلي نجي الآن أولا نشوف متى كانت ولادة الإمام سلام الله عليه، ثم الإشكالات على الإجمال اللي تثار حول هذا الموضوع شنو، خلي نمر بيها شوي. الإمام سلام الله عليه ولادته كانت سنة 255 ليلة النصف من شهر شعبان، وأمه كما تعبر عنها الروايات خير الإماء، أم ولد اسمها نرجس، وأكو رواية اسمها صيقل. زين أعتقد أنا أكثر من مرة أشرت في المجال السابقة أن الأئمة سلام الله عليهم إصرارهم على أن يزوجون إماء يعني إصرار رسالي، هاي عملية بها أداء رسالة، لأنه كان المحيط العربي يعتبر ابن الأمة منحط، يعتبره مكامل، يعتبره عنده نقيصة، هجين يعتبره. فالأئمة إجوا يرفعون رسالة الإسلام وهي رسالة إنسانية وشعارها إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كانوا يصرون على أن يزوجون الإماء حتى يشتلون هالعقيدة، يشعرون الناس أن الدماء تتكافأ، أن الناس شيا يعني الناس سواشية كأسنان المشط، ما أكو واحد يمتاز بالدم على واحد آخر أبدا. زين وإلا بيوسع الأئمة سلام الله عليهم أن يتزوجوا من أكبر البيوت اللي كانت معاصرة لهم، ما أعتقد أنا أكو واحد من الأئمة يخطب من أي بيت ويمنعه، بالعكس الناس تتشرف، لأنه خيرة الناس آنذاك اللي مركز في أذهانهم قريش، وخيرة قريش بنو هاشم، وخيرة بني هاشم هالبيت هذا نفسه، فما أكو واحد يمكن أن يمتنع عن أن يعطيهم. لكن كانوا الأئمة يصرون على أن يتزوجون ويتنقلون إلى أجناس أبعد حتى يشعرون الناس بأن الناس تتكافأ دماؤهم، المسلم أخو المسلم، دمه يكافئ دمه، وفي نفس الوقت تجمعهم عقيدة واحدة. طيب الإمام سلام الله عليه العسكري ظل مدة ما يجي له ولد، لعلمك ترى الإمام العسكري ما عنده إلا الإمام المهدي فقط، ما عنده غيره. هذا عيسى الأشبح أو الأشج يقول أدخل علي الإمام أبو محمد سلام الله عليه الحسن العسكري، يقول دخلوه علي للسجن، جابوه سجين أنا أعرفه، يقول وقع بصره علي عرفني، قعد يمي قال لي أنت عندك ولد؟ قلت لا يا سيدي إلى الآن ما أجاني ولد. قال لي رزقك الله ولدا تعتضد به فنعم العضد الولد، ثم تمثل بهذا البيت من كان ذا عضد يدرك ظلامته، إن الضعيف الذي ليست له عضد، أو إن الضعيف الذي ما عنده عضد. قلت له سيدي أنا أسألك نفس السؤال، أنت عندك ولد؟ التفت لي تمثل ببيتين، قال لعلك يوما أن تراني كأنما بني حوالي الأسود اللوابد، فإن تميما قبل أن يلد الحصى أقام زمانا وهو بالناس واحد. ثم قال لي الآن ما عندي،
ولكن سيأتيني ولد يملأ الله به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، وسيكون قرة عين لي. الإمام سلام الله عليه قد مد سجن وأخرج، وكانت ولادة الإمام صلوات الله عليه كما تعبر عنها حكيمة عمة الإمام بنت الإمام محمد جواد، حكيمة تقول صاح لي ود وراي الإمام العسكري سلام الله عليه أبو محمد، قال لي عمة، قلت بلى، قال لي أريد تحضرين هذه الليلة ولادة نرجس. قلت لها، يقول قلت له خابر، التفتت إلى قلت له سيدي أنا ما شايف على نرجس آثار حمل أبدا، ما يبدو عليها طبيعية تماما وليس بها أثر للحامل. قال لي إن أمرها، قال لي إن أمرها كأمر أم موسى عليه السلام، اتلا عليك احضريها. تقول جيت امتثالا لأمره، فعلا دخلت وجدتها قد ضربها الطلق في ساعة مخاض. تقول جلست إلى جانبها إلى أن وضعت وليدها، سقط إلى الأرض. تقول سقط إلى الأرض وأخذ شعاعه عندما سقط من بطن أمه، أخذ شعاعه يبدد ظلماء البيت. استقبل وقمت له بما يقام به عادة للمولود ولففته، قل وأقبلت به إلى أبيه سلام الله عليه، فحدق في وجهه مليا وقبله وقرأ ونريد أن نمن

ولد الإمام صلوات الله عليه حرص أبوه على إبعاده عن الأنظار، يعني ما كان يراوي إلا الخواص من الشيعة. الحقيقة أنا كنت لما أقرأ هالروايات أقول هالروايات هاي شوية تبعث على الريبة، إيش دعوة ليش تشي من يقول يعني أكو شي ملاحقة؟ ليش مثلا الأئمة يحرصون على أن مثل الإمام سلام الله عليه يبعدوا عن أنظار السلطة؟ لا الزمان علمنا تمام، لا والله لا أكو هذا وأشد، يعني في الواقع علمنا أن هذا وأشد، اللي يحمل أثر بسيط من آثار آل محمد يلاحقونه أشد الملاحقة. مو إنسان تعتقد الطائفة بأنه يغير يبدل وجه الأرض، طبعا هذا أحمد بن إسحاق يقول دخلت على الإمام سلام الله، أحمد هذا عنده منزلة كبيرة عند الأئمة، قلت له سيدي إذا حدث بك أمر ولا أران الله يومك من الذي يكون من بعدك؟ قال لي مكانك انتظر. يقول خرج، أنا وقفت قعدت في المكان اللي أشار إليه، ودخل الإمام سلام الله عليه ثم خرج إلي وعلى كتفه طفل يطفح وجهه نورا. قال لي هذا الذي تريد تتولاه من بعدي، هذا الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ولولا كرامتك على الله وعلينا أهل البيت لما أريتك إياه. ثم يقول بعد مدة أرجعه الإمام سلام الله عليه، قلت له سيدي بعض مرات، يقول بعدين دخلت عليه قلت له سيدي أنا لا أرى الولد اللي راويتني يا الطفل. قال لي أودعناه الذي أودعت أم موسى ولدها عنده. زين، أحاديث الإمام المهدي سلام الله عليه طبعا من ولادته إلى غيبتين، عند الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى، موضوع الإمام المهدي كان محل نقاش، خلي نمر عليه شوية، كأنه موضع أخذ ورد، هل أن الإمام سلام الله عليه من بعد ولادته عاش هالمدة الطويلة؟ هل العلامات منطبقة عليه؟ أزهر الوجه، أقنى، نعم إلى صفات معينة على خده الأيمن خال كما أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله الصفات. جن روايات الصحاح باستثناء مسلم والبخاري سيمر علينا، وإلا قسم كبير من كتب الصحاح وكتب الأخبار تروي الروايات ذات العلاقة بالمهدي سلام الله عليه، وروايات يعني تتعدى حدود العشرات، ومفادها لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله حتى يخرج من ولدي من اسمه اسمي وكنيته كنيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطوله الله حتى يخرج منا آل محمد قائمنا. من هالنوع روايات موجودة كثيرة جدا. هذه الروايات على كثرتها الغريب أن تلقى كثير من الباحثين لما يجي إلى موضوع الإمام المهدي يقف منه موقف سلبي، وأحيانا لا يرمينا بالتخريب، وأحيانا يحطب علينا، ما أدري وجه الغرابة شنو. مع العلم أنا ألفت نظرك، يعني من كتب في الإمام المهدي من المذاهب الأربعة أكثر من كتب فيه من الإمامية. إذا ترجع إلى الكتب اللي تناولت موضوع الإمام المهدي بالعشرات، يعني مجاميع من الكتب. طيب بس غريب أنا أستغرب هؤلاء اللي يقفون موقف سلبي من إثبات صحة هذه الروايات. أول إشكال يثيروه عليها، يقولون ليش البخاري مثلا ومسلم ما رووا هالروايات؟ خليني نجي إلى هالإشكال والجواب عليه. جواب أن البخاري ومسلم ما ذكروا الروايات ذات العلاقة يعني الصريحة بهالمعنى، لكن ذكروا روايات تشير إليه. مثلا كيف بكم إذا نزل بكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم

وكل الروايات ذات العلاقة بالإمام المهدي تجعل نزول عيسى إلى الأرض مرادف لوجود المهدي. زين، فهي نقطة. النقطة الثانية

قال له ماذا ورائك؟ انت شنو جاي؟ قال جئتك قابضة، انا جاي اريد اقبض روحك. قال عجيب، وتميتني؟ قال بلى. يقول رفع يده لطمه على وجهه فرجع الى ربه وقد فقئت عينه. يعني انا ما ادري اذا كان الله عز وجل يودي له ملك يقبض ارواح الناس.

آخر ناقة صالح. أتعرف من أشقى الآخرين؟ قال لا يا رسول الله، الله ورسوله أعلم. قال الذي يضربك على رأسك. زين، فشي عبر عنا النبي أشقى الآخرين. يجي عمران بن حطان مخالف لقول النبي، يخاطب عبد الرحمن بن ملجم اللي ضرب الإمام علي، يقول له يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. يا ضربة من تقي، رسول الله يقول أشقى الآخرين، وهذا يقول له يا ضربة من تقي. هذا أحد شيوخ البخاري، نبه لي، هذا أحد الذين يروي عنهم، سواء عمران ابن حطان واحد. الثاني ممن يروي عنهم مثلا السائب ابن فاروق. زين، السائب ابن فاروق يقول لأبي الطفيل عامر ابن واثلة لعمرك إنني وأبا طفيل لمختلفان والله الشهيد، لقد ظلوا بحب أبي تراب كما ظلت عن الحق اليهود. زين، هذا من أشد أعداء علي بن أبي طالب. زين، وهذا كان ثاني من أساتذة البخاري، من شيوخه، ممن يروي عنه. ممن يروي عنهم حريز ابن عثمان الحمصي، اللي كان يصبح الصبح يتقرب إلى الله بشتم علي 70 مرة. نعم، هذا اللي يقول لنا إمامنا، يعني معاوية، ولكم إمامكم. هذا أرجوك التجامع لي هالنواصب ذولا. ما آل محمد منه؟ ما تفهمني آل محمد منه؟ يعني من أي منطلق؟ يعني عداء آل محمد جاي من أن منطلق؟ إذا من منطلق قومي ذولا شهادة العرب، إذا من منطلق إسلامي ذولا حملة الإسلام وعدل الكتاب، إذا من منطلق سلوكي ذولا خيرة الناس. نعم، أرجوكم، ويقولهم الشاعر إليكم كل مكرمة تقول، إذا ما قيل جدكم الرسول، وإنكم لآل الله حقا ومنكم ذو الأمانة جبرائيل. في واقع الأمر أن هؤلاء فلا يبقى لمادحكم ثناء، إذا تم الثناء فما يقولوا؟ مثل هؤلاء يشتمون ويسبون من أي منطلق؟ أنا أجي إلى واحد من هالنوع، هذا أتعبد بقوله وأخذ آراءه، هذولا كانوا أبعد الناس عن علي بن أبي طالب. جد، البخاري روى عن أناس، بين يديك أنا أدلك على كتب الجرح والتعديل، أكو أناس كذبوهم، كاذبين كانوا، وأناس ضعفاء، وهي النقود موجودة، اللي يحب أنا أرشد إلى المصادر، شوف النقود اللي أخذت على هذا الرجل، هذا الرجل أخذت عليه نقود كثيرة، من جملة النقود هاي النقود اللي استعرضت إليه. طيب، هذه من جملة ما يرويه، ليس كل ما يرويه صحيح، وليس كل ما لم يرويه معناه غير صحيح، لا، لأن كتب الصحاح حفلت بمجموعة من الأحاديث لم يرويها البخاري، ورواها الآخرون، وروى روايات كما ذكرت لك نماذج منها ولا تقبل بحال من الأحوال، واعتمد على قوم فروى عنهم. أرجوك اللي يروي عن مروان وما يروي عن الحسن والحسين، مروان اللي يأخذ له شهم يرمي به معسكر عائشة، ويأخذ له شهم يرمي معسكر الإمام علي، ويقول أينما أصابت فت، هذا يروى عنه. والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الإمام الصادق ما يروي عنه. هل الذي يجي واحد من الشعراء يقول قضية أشبه بالمرجئة؟ هذا البخاري إمام الفئة، بالصادق الصديق ما احتج في حديثه، واحتج بالمرجئة بمثل عمران بن حطان أو مروان وابن المرأة المخطئة. مشكلة ذات عوار إلى حيرة أرباب النهى ملجئة. في واقع الأمر أن الروايات اللي إلها علاقة بالإمام المهدي سلام الله عليه، ما أتوقع أنا هيك نمط من الروايات

يروي البخاري. انت شوف الروايات اللي يرويها عن الامام علي، شوف يلقط لك وين ما اكو روايه راويها واحد ناصبي يجيبها، ان النبي مر ولقى فاطمه وعلي بن طالب نايمين وراح تطلع عليهم الشمس مو الشكل، وقالوا اقعدوا الى الصلاه، ومن هالحكي هذا. على كل حال، يا سيدي الى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. انت شو تسوي الان اذا في تركز لك على حقيقه تثير في النفوس ردود فعل؟ بالعكس يقومون ياكدون عليه انه باكثر، في حين ان الباحث الموضوعي ما يريد يشتم احد ولا يريد ينتقص احد ابدا. القلم النظيف مهمته اظهار الحقيقه. فاعود للروايات، كيف بكم يقول الرسول صلى الله عليه واله اذا نزل فيكم عيسى بن مريم وامامكم منكم، عيسى بن مريم وامامكم منكم، وتقول الروايات اذا اظهر الله به الحق وظهر، تقول تخرج الارض كنوزها وتخرج التربة زراعتها ويحثى المال حثيا ويطلب من يأخذ المال فلا يجد، لأن الأرض تخرج كنوزها وتغلق خيراتها، ويقول يخرج وعلى رأسه غمامة والمنادي بين يديه ينادي هذا خليفة الله في الأرض فاتبعوه. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في فضله كثيرة، وأقرب المصادر اللي يحب أكو البيان، كتاب البيان للجنجي الشافعي، إذا يحب واحد يقرأ يشوف الأحاديث الموجودة، وبي مقدمة والله رائعة، ما أعرف أنا شلون طلعت المقدمة، بي مقدمة في واقع الأمر كتبها أحد طلاب العلم الفضلاء في النجف السيد مهدي الخرسان، جن ذكر بيها فتوى إلى لجنة الفتوى في مكة المكرمة، أفتت بأن من لا يعتقد بخروج المهدي فهو كافر. نعم، موجودة الفتوى، ونصوا عليها مجموعات أو لجنة العلماء اللي موجودة رجال الفتوى هناك، ثم يستعرض هذا الكتاب كتاب الجندي الشافعي، يستعرض الروايات وتفاصيل أحوال الإمام سلام الله عليه مفصلة. زين، الروايات تقول يخرج، شو وقت طلعته، شو وقت خروجه؟ يخرج يوم الجمعة، يوم العاشر من المحرم. ها؟ يأتي يقولون المؤرخين، يأتي والغمامة تضلل وأصحابه من ورائه، وقد رفع بيديه أو وقد رفع إلى جانبه لواء، يجي رأسا إلى كربلاء. أول ما يأتي إلى كربلاء يمد يده، تقول الروايات يستخرج رضيعا للحسين، يعرضه على أصحابه، يقولهم ما ذنب هذا الرضيع حتى يقتل، ما ذنب هذا الرضيع، وتقريبا لنفس الهدف الحسين أمر بدفنه عند رجليه. مو تقول الرواية قتيل يرق له من يرى ولده عند رجليه، يطلع والناب والشهام أو الشهم قد شك عنقه، يرفعه ويقول ما ذنب هذا الرضيع حتى يقتل. رواية تقول ينطلق صوت إلى الآن، إلى الآن يا ولدي، إلى الآن.

وذبح الحشام وشم الحشام. ما تصور اكو واحد علم الامام كما تذكر بعض الروايات يعني بالعتب، ألح عليه بالعتب مثل شهيد حيدر الحلي. يقولها بعض المؤرخين شوهد في عالم الرؤيا، أحد العلماء شاهد الإمام الحجة عجل الله فرجه يمشي وإلى جانبه رجل قد أمشك بيده. هذا يقول أصغيت أسمعك حوار عندهم، أصغيت لأسمع الحوار، وإذا بي خاطبة يقول له يا حيدر كفاك عتبا لقد قصمت ظهري. يجي أنت يومية قصايدك تلاحقني واحدة بعد واحدة، الأمر بيد الله، أنا ما أصنع شيء إلى أن يأتيني الأمر. كفاك عتبا يا حيدر لقد قصمت ظهري. شي خاطبة شي يقول له خلني استمع إلى شي خاطبة.

بعده ويهز يهز مضجعة بقصيدة أخرى يقول له سيدي أبا عبد الله شنو يعني شنو المنظر المؤلم اللي يريد عرضه شنو يعني شنو المنظر المؤلم اللي يريد عرضه على الحسين يقول له سيدي يا ترى ترى تجئ فجيعتون بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحنت ضلوعه ورضيعه بدم الوريد عندما رجع الحسين يحمل طفله على يده وهو يضطرب كما تضطرب السعف عندما يلاعبها الريح صاح رباب خذي ولدك مذبوحة أخذته ورجعت إلى الخيمة يدي انقل الحرملة وياك قدر بسهم عليك ورماك خيب رجايا الشاك فلا بلغ الفطام لكم رضيع بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب

المضطر إذا دعا ويكشف السوء. ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء فرج عنا يا الله. اللهم من على أسرانا بالفكاك، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، اللهم أعطنا من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب

0: أعزائنا المستمعين، لنكن في هذه الحلقة عند الروضة الكاظمية المطهرة.
1: علينا أن نعلم مستمعي الكريم أن الكاظمية كانت تعرف باسم مقبرة الشهداء قبل أن يدفن فيها الإمام موسى بن جعفر الكاظم وحفيده الإمام محمد الجواد عليهما السلام. وتعد الكاظمية وبحق أم المراقد وأم الجوامع والمساجد،
0: ففيها مرقد الإمامين الكاظمين أو الجوادين عليهما السلام، الذين يقصدهما الزائرون طيلة أيام السنة ومن شتى بقاع العالم للتبرك بهذه النخبة الصالحة والأتربة الطيبة الطاهرة التي تضم آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: لقد أسست الروضة الكاظمية المقدسة بعد دفن الإمام موسى الكاظمية المقدسة بعد دفن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، الذي ولد سنة 128 هجرية وتوفي سنة 103.

0: 83 هجرية، وهو الإمام السابع من أئمة أهل البيت الأطهار عليهم السلام.
1: أما الإمام محمد الجواد عليه السلام فهو حفيد الإمام الكاظم عليه السلام، وقد ولد سنة 195 للهجرة وتوفي سنة 220 للهجرة، وهو الإمام التاسع وأصغرهم سناً، إذ لم يعش أكثر من 25 سنة.
0: والروضة الكاظمية في الوقت الحاضر مستمعي الكريم تحتوي على صحن يحتوي على 4 مآذن كبيرة وأربعة صغيرة وقبتين شاهقتين، وأواوين الصحن الشريف عددها 78 إيوانا مع غرف لكل إيوان، وتبلغ المساحة الكلية للروضة الكاظمية المقدسة وبضمنها الصحن الشريف والأسوار 1955 مترا مربعا.
1: كما تبلغ مساحة الروضة المقدسة بما فيها الحرم والأروقة والطرمات بحدود 360 مترا مربعا.
0: وتوجد في الصحن الشريف 10 أبواب لدخول الزائرين، وقد سميت هذه الأبواب بأسماء ترمز إلى الولاء والعقيدة والارتباط الروحي، وهي باب قريش، باب صاحب الزمان، باب الرجاء، باب المفخرة، باب القبلة، باب الرحمة، باب المراد، باب قاضي الحاجات، باب الفرهاوية، وباب الجواهر.
1: لكن الأبواب الأصلية للصحن الشريف كانت 7 أبواب، وهي باب المراد، باب القبلة، باب صاحب الزمان عليه السلام، والأبواب الأخرى المتوسطة الحجم والصغيرة منتشرة على طول الأسوار 4 للصحن الشريف.
0: هذا والروضة الكاظمية مستمعي الكريم مشيدة وفق الطراز العربي الإسلامي القديم، وكان البناء باتجاه قبلة الصلاة بصورة محكمة باتجاه البيت الحرام.

0: أعزائي المستمعين، لنكن اليوم عند جامع النبي يونس عليه السلام.
1: بداية المستمع الكريم، علينا أن نعلم أن مدينة الموصل حملت وعبر تاريخها الطويل أسماء كثيرة، منها الحدباء وأم الربيعين والبيضاء والفيحاء. ولعل خير ما نستهل به جولتنا في هذه المدينة جامع النبي يونس عليه السلام،
0: حيث يقع الجامع في منطقة نينوى في الجهة اليسرى من نهر دجلة، مقابل مدينة الموصل القديمة على التل الآثاري الآشوري، بجانب دير يونان ابن إمنتاي المعروف لدى المسلمين بالنبي يونس أو ذنون عليه السلام كما جاء ذكره في القرآن الكريم.
1: لقد أنشئ الجامع على طبقات معمارية قديمة يغيل بعضها في القدم إلى العهد الآشوري، وأنشئت في موضعه بعد التحرير العربي الإسلامي لمدينة الموصل بعض العمارات الدينية التي تحولت على مر الزمن إلى الجامع الحالي.
0: والجامع الحالي عزيز المستمع يتألف من

0: بنائين يفصل بينهما طريق عرضه 6 أمتار، والبناء الأول لجامع النبي يونس عليه السلام هو بيت الوضوء، أما البناء الثاني فهو المصلى والحضرة وفيها مدرسة تعرف بالمدرسة اليونسية.
1: علينا أن نعرف مستمعي الكريم أن جامع النبي يونس عليه السلام يتميز باتساعه وبقدسيته الدينية الخاصة، وأن من أقدم معالمه الآثرية التي ترجع إلى العهود العربية الإسلامية هي المحاريب الرخامية المسطحة المزينة بزخارف التوريق المختلفة وبكتاباتها التي تتضمن آيات قرآنية وأسماء الشخصيات التي قامت ببعض التجديدات والترميمات في الجامعة.
0: ومن الجدير بالذكر أن آخر تجديد للجامع كان في عام 1341 هجري حيث شيدت له منارة شامخة على الطراز الإسلامي.
1: كما شهد جامع النبي يونس عليه السلام عمليات صيانة وترميم كثيرة، منها تغليفه بحجر الحلان، إضافة إلى بناء ملحقات خدمية أخرى له.
0: وعلينا أن نذكر هنا أن قبر النبي يونس عليه السلام يقع على جبل التوبة، وإن ذو النون تعني صاحب الحوت. أعزائي المستمعين، إلى هنا.

عالم، كنيته أبو الحسن الأول وأبو الحسن الماضي وأبو إبراهيم وأبو علي، ويعرف بالعبد الصالح والنفس الزكية وزين المجتهدين والوفي والصابر والأمين والزاهر، وسمي بذلك لأنه زهر بأخلاقه الشريفة وكرمه المضيء التام.

حياة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام تشع بالنور والجمال والخير، وتحمل العطاء السمح والتوجيه المشرق للأمة. إن حياة الإمام موسى بجميع أبعادها تتميز بالصلابة في الحق والصمود أمام الأحداث، وبالسلوك النير الذي لم يؤثر فيه أي انحراف أو التواء، وإنما كان متسماً بالتوازن ومنسجماً مع سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وهديه واتجاهه والتزامه بحرفية الإسلام. وكان من بين تلك المظاهر الفذة التي تميزت بها شخصيته هو الصبر على الأحداث الجسام والمحن الشاقة، ولم يؤثر عنه إنه أبدى أي تذمر أو شكوى أو جزع مما ألم به، وإنما كان على العكس من ذلك يبدي الشكر ويكثر من الحمد له على تفرغه لعبادته وانقطاعه لطاعته. فكان على ما ألم به من ظلم واضطهاد من أعظم الناس طاعة وأكثرهم عبادة لله تعالى، حتى بهر هارون الرشيد بما رآه من تقوى هذا الإمام وكثرة عبادته، فراح يبدي إعجابه قائلا: إنه من رهبان

إنها سيرة تملك القلوب والمشاعر، فهي مترعة بجميع معاني السمو والنبل والزهد في الدنيا والإقبال على الله. لقد كانت سيرة الإمام موسى بن جعفر مناراً تستضيء بها حياتنا.

ومن ظواهر شخصيته الكريمة هي السخاء، وإنه كان من أندى الناس كفاً وأكثرهم عطاءً للمعوزين. لقد قام الإمام موسى عليه السلام بعد أبيه الإمام الصادق عليه السلام بإدارة شؤون جامعته العلمية التي تعتبر أول مؤسسة ثقافية في الإسلام وأول معهد

الفكرية. لقد كان الإمام موسى عليه السلام من ألمع أئمة المسلمين في علمه وسهره على نشر الثقافة الإسلامية وإبراز الواقع الإسلامي وحقيقته، ويضاف إلى نزعاته الفذة التي لا تحصى حلمه وكظمه للغيظ، فكان الحلم من خصائصه ومقوماته. وقد أجمع المؤرخون إنه كان يقابل الإساءة بالإحسان والذنب بالعفو، شأنه في ذلك شأن جده الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قابل جميع ما لاقاه من سوء وأذى ومكروه من الحاقدين عليه بالصبر والصفح الجميل حتى لقب بالكاظم، وكان ذلك من أشهر ألقابه. وما أحوج المسلمين إلى التوجه المشرق والرسالة التي سطرها لنا هذا الإمام في التضحية في سبيل الله والانطلاق نحو العمل المثمر البناء. قدمنا لكم من إذاعة الرشيد الذكرى الخالدة للإمام موسى الكاظم عليه السلام.

أذكار الصباح. أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

أصبح وحينهم سيل سبع مرات. كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماء.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خيرها.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.

Hello.

0: السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-035-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

0: المهرجان.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار. شوية أخبار من الرشيد FM.
6: أكد رئيس الوزراء علي زيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه. الزيدي وخلال زيارته هيئة المنافذ الحدودية شدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية إلكترونيا وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب، كما شدد على أن تهريب المخدرات والأدوية والتحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع. وكذلك وجه بأن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتيا مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركية ابتداء وقبل إجراء التحويلات. نفذت قوة خاصة تابعة لهيئة النزاهة عملية اعتقال بحق وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. وجاءت عملية الاعتقال في إطار التحقيقات والملاحقات القضائية التي تجريها الأجهزة الرقابية لمكافحة القضايا أو قضايا الفساد المالي والإداري داخل أروقة المؤسسات الحكومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم لإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة لإكمال التحقيقات واتخاذ الأحكام المناسبة. في المقابل، أعلن جهاز الأمن الوطني تفكيك شبكة تزوير وتعيينات وهمية في محافظة الديوانية، بينهم أشخاص يعملون في مناصب مهمة. وذكر في بيان أنه بعملية استخبارية نوعية تمكن الجهاز من تفكيك شبكة خطيرة للتزوير والتعيينات، حيث بدأت تخيطها برصد كتاب رسمي مزور موجه من ديوان المحافظة إلى مديرية التربية لتقود عمليات التحري والتحقيق إلى القبض على المتهم الأول، ومن ثم الوصول إلى بقية أفراد الشبكة والإطاحة بعشرة متهمين آخرين وفق قرارات قضائية. كشف مصدر دبلوماسي عراقي عن تفاصيل زيارة الوفد الأمني العراقي إلى الرياض وطبيعة المباحثات التي أجريت مع المسؤولين السعوديين، من بينها التمهيد لعودة البعثة الدبلوماسية إلى العمل في بغداد. المصدر ذكر أن الوفد الأمني العراقي طرح على الجانب السعودي الإجراءات التي اتخذتها بغداد لمنع تكرار هجمات الفصائل مجددا من دون الخوض في تفاصيلها، وأضاف أن الجانب السعودي أبدى مرونة كبيرة في المباحثات وانتقل إلى الحديث عن توطيد العلاقات الدبلوماسية.

0: الدبلوماسية بين البلدين، حتى قبيل زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيد المرتقبة إلى الرياض. في هذه الأثناء أكد صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن 100 يوم الأولى من عمر الحكومة أسست مرحلة جديدة من الاستقرار الأمني، لافتا إلى أن حصر السلاح وقرار الحرب والسلم من الاستحقاقات الحصرية للمؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية. أضاف أن ذلك تزامن مع حراك استراتيجي لتأمين كامل الحدود العراقية مع الدول الجوار، والسعي إلى امتلاك أحدث منظومات الرادار والدفاع الجوي، فضلا عن تفعيل الخطط الاستخبارية لاستباق أي تهديد. يأتي ذلك فيما أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن عدم وجود أي مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أربيل من داخل الأراضي العراقية. قال معن إن أربيل تعرضت لهجوم ب3 طائرات مسيرة، مبينا أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي تمكنت من إسقاطها جميعا، وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن تسجيل أي إصابات، فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة التطورات والتحقق من مصادر إطلاق المسيرات والجهات التي تقف وراء الهجوم. أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء أن المالية العامة في البلاد تدار استنادا إلى قاعدة الصرف المؤقت بنسبة 1/12 أو أقل من المصروفات الفعالية الجارية للعام السابق. وأضاف صالح أن الحكومة تتجه إلى إعداد موازنة عام 2027 ضمن رؤية إصلاحية تركز على ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، مع حماية البرامج الاجتماعية وتعزيز الإيرادات غير النفطية ودعم التحول الرقمي والإصلاح الإداري.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أف أم.

حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمة او بس

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه. الزيدي وخلال زيارته هيئة المنافذ الحدودية شدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية إلكترونيا وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب، كما شدد على أن تهريب المخدرات والأدوية والتحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع. وكذلك وجه بأن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتيا مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركية ابتداء وقبل إجراء التحويلات. نفذت قوة خاصة تابعة لهيئة النزاهة عملية اعتقال بحق وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. وجاءت عملية الاعتقال في إطار التحقيقات والملاحقات القضائية التي تجريها الأجهزة الرقابية لمكافحة القضايا أو قضايا الفساد المالي والإداري داخل أروقة المؤسسات الحكومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم لإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة لإكمال التحقيقات واتخاذ الأحكام المناسبة. في المقابل أعلن جهاز الأمن الوطني تفكيك شبكة تزوير وتعيينات وهمية في محافظة الديوانية، بينهم أشخاص يعملون في مناصب مهمة. وذكر في بيان أنه وبعملية استخبارية نوعية تمكن الجهاز من تفكيك شبكة خطيرة للتزوير والتعيينات، حيث بدأت تخيطها برصد كتاب رسمي مزور موجه من ديوان المحافظة إلى مديرية التربية لتقود عمليات التحري والتحقيق إلى القبض على المتهم الأول، ومن ثم الوصول إلى بقية أفراد الشبكة والإطاحة بعشرة متهمين آخرين وفق قرارات قضائية. كشف مصدر دبلوماسي عراقي عن تفاصيل زيارة الوفد الأمني العراقي إلى الرياض وطبيعة المباحثات التي أجريت مع المسؤولين السعوديين، من بينها التمهيد لعودة البعثة الدبلوماسية إلى العمل في بغداد. المصدر ذكر أن الوفد الأمني العراقي طرح على الجانب السعودي الإجراءات التي اتخذتها بغداد لمنع تكرار هجمات الفصائل مجددا من دون الخوض في تفاصيلها، وأضاف أن الجانب السعودي أبدى مرونة كبيرة في المباحثات وانتقل إلى الحديث عن توطيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حتى قبيل زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي المرتقبة إلى الرياض. في هذه الأثناء أكد صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن 100 يوم الأولى من عمر الحكومة أسست مرحلة جديدة من الاستقرار الأمني، لافتا إلى أن حصر السلاح وقرار الحرب والسلم من الاستحقاقات الحصرية للمؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية. أضاف أن ذلك تزامن مع حراك استراتيجي لتأمين كامل الحدود العراقية مع الدول الجوار والسعي إلى امتلاك أحدث منظومات الرادار والدفاع الجوي، فضلا عن تفعيل الخطط الاستخبارية لاستباق أي تهديد. يأتي ذلك فيما أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن عدم وجود أي مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أربيل من داخل الأراضي العراقية. قال معن إن أربيل تعرضت لهجوم ب3 طائرات مسيرة، وبينا أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي تمكنت من إسقاطها جميعا، وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن تسجيل أي إصابات، فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة التطورات والتحقق من مصادر إطلاق المسيرات والجهات التي تقف وراء الهجوم. أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء أن المالية العامة في البلاد تدار استنادا إلى قاعدة الصرف المؤقت بنسبة 1/12 أو أقل من المصروفات الفعلية الجارية للعام السابق. وأضاف صالح أن الحكومة تتجه إلى إعداد موازنة عام 2027 ضمن رؤية إصلاحية تركز على ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته مع حماية البرامج الاجتماعية وتعزيز الإيرادات غير النفطية ودعم التحول الرقمي والإصلاح الإداري.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: يسعد صباحكم صباح الورد.

الصباح رباح والتميز نجاح أرشيد أرشيد أرشيد أرشيد

0: أنت والآخر من الرشيد FM. النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العراقية عن إقلاع رحلتها رقم 400 والمتجهة إلى بغداد. على جميع المسافرين التوجه إلى بوابة المغادرة استعدادا للإقلاع.
1: لدى سفرك على متن طائرة، تجنب إزعاج المسافر المجاور لك والتحدث معه في حال كان مسترخيا أو نائما، فالرحلة طويلة وربما يحتاج المسافر لقسط من الراحة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.

0: راجعين.
1: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
0: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
0: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
0: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي.
2: بالإضافة
0: الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي.
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
0: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

إنها في القلب، إنها في الروح، إنها في الروح، إنها بالجو، إنها بالجو.

بدي واحس يا حلوي طول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر.

حياتي ناس كلها بحاربها، رجعت الفرحة بحياتي.

إنها معلومتي إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: من آداب السيارة أن تختار وقتا مناسبا بعيدا عن فترات الطعام والراحة، وأن تستأذن أصحاب المنزل باتصالك قبل الزيارة بوقت كاف، متجنبا إجراء الزيارات المفاجئة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

حملوا تطبيق راديو الرشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو الرشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: خبر يستحق الانتباه. خبر يستحق الانتباه.
1: العراق في ساعة الدولة، امضي يا رئيس الوزراء. هذا محور التحليل الواسع للأستاذ سعد عاصم الجنابي. العراق يمر بلحظة هي من أكثر لحظاته حساسية منذ عام 2003، ولا يجوز الاختباء خلف اللغة الرمادية. هنا يعلن الجنابي دعمه الواضح لرئيس مجلس الوزراء في كل إجراء دستوري وقانوني يهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وتوحيد القرار الأمني والعسكري واستعادة السيادة الكاملة، داعيا العراقيين الشرفاء إلى إسناد الدولة، ويضيف أن هذا الدعم ليس لشخص ضد شخص ولا لحزب ضد حزب، بل هو دعم للدولة لتستعيد وظيفتها الأساسية في السيادة والقانون. يؤكد الجنابي أنه لا يمكن بناء دولة حقيقية بقرارين للحرب والسلم ولا بسلطتين عسكريتين، ويضيف أن تضحيات العراقيين في مواجهة داعش ستبقى مشرفة، لكنها لا يمكن أن تتحول إلى تفويض دائم بامتلاك قرار عسكري مستقل، لتصبح القاعدة هي دولة واحدة وجيش وطني واحد وقيادة واحدة وقرار سيادي واحد وسلاح خاضع للدولة وحدها. يؤكد الجنابي أن القرار العراقي يجب أن يكون من بغداد في إطار علاقات متوازنة مع الجميع، ويضيف أنه لا يحق لأي دولة خارجية، لا طهران ولا واشنطن ولا غيرهما، أن تقرر من يحمل السلاح داخل العراق، مشددا على أن العراق ليس ساحة نفوذ وأن قرار الحرب والسلم عراقي والسياسة الخارجية عراقية حصرا. يؤكد الجنابي كذلك أن الحكومة الجديدة ورثت تراكمات امتدت لأكثر من عقدين، وأن التاريخ ليس ولن يسأل رئيس الوزراء عما ورثه بل عما فعله به، داعيا إياه للمضي في سعادة الدولة بحكمة وقوة وعدم السماح باقتتال عراقي عراقي، مع وضع جدول زمني واضح ودمج مهني وانتقال كريم للحياة المدنية وإخضاع جميع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لسيطرة الدولة. يشدد الجنابي أيضا أن حصر السلاح هو قضية اقتصادية بامتياز، وأن المستثمر العالمي ينظر إلى استقرار الدولة وسيادة القانون ووحدة القرار، وأن تعدد مراكز القوة يرفع المخاطر ويهرب رأس المال، مشيرا إلى ضرورة مواجهة الاقتصاد الموازي والفساد والتهريب بعد إنهاء السلاح الموازي. يؤكد الجنابي للقوى والفصائل العراقية أن هذه ليست لحظة إذلال أو انتقام، بل أن تسليم القرار العسكري للدولة هو انتصار لمفهوم الدولة، محذرا من أن امتلاك كل فصيل قوة مستقلة لن تكون لدينا دولة بل مجموعة قوى تعيش داخل حدود اسمها العراق. في الختام، يرى الجنابي أن هذه الساعة العراقية ومن الضروري الوقوف مع مبدأ دعم الدولة وسيادتها، ويضيف مخاطبا رئيس الوزراء بالمضي بالقانون والحكمة والشجاعة لحفظ دم العراقيين وعدم إضعاف دولتهم أو الخضوع للضغوط لتكون المعادلة واضحة أمام الداخل والخارج. العراق للعراقيين، السلاح للدولة، القرار لبغداد، والقانون فوق الجميع.

إنها في القلب، إنها في الروح، إنها في... إنها في الروح، إنها في الروح، إنها بالجو، إنها بالجو.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
4: أكد رئيس الوزراء علي زيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه. الزيدي وخلال زيارته هيئة المنافذ الحدودية شدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية إلكترونيا وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب، كما شدد على أن تهريب المخدرات والأدوية والتحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع. وكذلك وجه بأن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتيا مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركية ابتداء وقبل إجراء التحويلات. نفذت قوة خاصة تابعة لهيئة النزاهة عملية اعتقال بحق وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. وجاءت عملية الاعتقال في إطار التحقيقات والملاحقات القضائية التي تجريها الأجهزة الرقابية لمكافحة القضايا أو قضايا الفساد المالي والإداري داخل أروقة المؤسسات الحكومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم لإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة لإكمال التحقيقات واتخاذ

على المتهم الأول، ومن ثم الوصول إلى بقية أفراد الشبكة والإطاحة بعشرة متهمين آخرين وفق قرارات قضائية. كشف مصدر دبلوماسي عراقي عن تفاصيل زيارة الوفد الأمني العراقي إلى الرياض وطبيعة المباحثات التي أجريت مع المسؤولين السعوديين، من بينها التمهيد لعودة البعثة الدبلوماسية إلى العمل في بغداد. المصدر ذكر أن الوفد الأمني العراقي طرح على الجانب السعودي الإجراءات التي اتخذتها بغداد لمنع تكرار هجمات الفصائل مجددا من دون الخوض في تفاصيلها، وأضاف أن الجانب السعودي أبدى مرونة كبيرة في المباحثات وانتقل إلى الحديث عن توطيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حتى قبيل زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيد المرتقبة إلى الرياض. في هذه الأثناء أكد صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن 100 يوم الأولى من عمر الحكومة أسست مرحلة جديدة من الاستقرار الأمني، لافتا إلى أن حصر السلاح وقرار الحرب والسلم من الاستحقاق

0: اللي بحبه.
1: خبر يستحق الانتباه.
2: رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وجه بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، لكن الدستور العراقي حسم أصل القضية منذ سنوات، إذ تحضر المادة 9 تكوين ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة. ويرى قانونيون أن الحكومة لا تحتاج إلى قانون جديد كي تغلق المقار غير المرخصة وتمنع حمل السلاح وتلاحق الجماعات التي تعمل خارج المؤسسات، فهذه إجراءات تدخل ضمن صلاحياتها وتغطيها قوانين الأسلحة ومكافحة الإرهاب والعقوبات. لكن المشروع بحسب مراقبين قد يكون مطلوبا لتنظيم التفاصيل التي لا تكفيها النصوص الحالية، مثل تصنيف الأسلحة وآليات التسليم والمهل الزمنية ومصير الفصائل وعناصرها والجهة التي تتولى التنفيذ والعقوبات المترتبة على الرفض. المعضلة الأكبر سياسية وليست قانونية، فجزء مؤثر من البرلمان تمثله قوى مرتبطة بالحشد أو متحالفة معه، فيما تخشى كتل أخرى أن يفسر تأييدها للقانون على أنه استهداف للحشد كله لا للسلاح الخارج عن الدولة. لذلك قد يمر المشروع بعد مفاوضات طويلة وتعديلات تفرغه من أدوات الإلزام أو يبقى داخل اللجان. ويرى مختصون أن إحالته إلى البرلمان تمنح الحكومة شرعية أوسع، لكنها تمنح خصوم التنفيذ أيضا فرصة تعطيله ليصبح القانون بديلا عن القرار لا أداة لتنفيذه.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: النظافة مسؤولية كل فرد وعنوان كل بلد جميل ومتقدم. بلدك هو بيتك، ومن واجبك أن تحافظ عليه وعلى منظره وجماله كما تحافظ على بيتك. فلا ترمي النفايات في الشوارع والأماكن العامة والمتنزهات، واترك المكان كما تحب أن تراه، وحافظ على بيئتك لتحافظ بيئتك عليك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5721. عيادة

0: راماتيم. صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
1: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه. الزيدي وخلال زيارته هيئة المنافذ الحدودية شدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية إلكترونيا وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب، كما شدد على أن تهريب المخدرات والأدوية والتحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع. وكذلك وجه بأن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتيا مع استقطاب

0: العراقي إلى الرياض، وطبيعة المباحثات التي أجريت مع المسؤولين السعوديين، من بينها التمهيد لعودة البعثة الدبلوماسية إلى العمل في بغداد. المصدر ذكر أن الوفد الأمني العراقي طرح على الجانب السعودي الإجراءات التي اتخذتها بغداد لمنع تكرار هجمات الفصائل مجددا من دون الخوض في تفاصيلها، وأضاف أن الجانب السعودي أبدى مرونة كبيرة في المباحثات، وانتقل إلى الحديث عن توطيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حتى قبيل زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيد المرتقبة إلى الرياض. في هذه الأثناء أكد صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن 100 يوم الأولى من عمر الحكومة أسست مرحلة جديدة من الاستقرار الأمني، لافتا إلى أن حصر السلاح وقرار الحرب والسلم من الاستحقاقات الحصرية للمؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية. أضاف أن ذلك تزامن مع حراك استراتيجي لتأمين كامل الحدود العراقية مع دول الجوار، والسعي إلى امتلاك أحدث منظومات الرادار والدفاع الجوي، فضلا عن تفعيل الخطط الاستخبارية لاستباق أي تهديد. يأتي ذلك فيما أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن عدم وجود أي مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أربيل من داخل الأراضي العراقية. قال معن إن أربيل تعرضت لهجوم ب3 طائرات مسيرة، وبينا أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي تمكنت من إسقاطها جميعا، وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن تسجيل أي إصابات، فيما توصل الجهات الأمنية متابعة التطورات والتحقق من مصادر إطلاق المسيرات والجهات التي تقف وراء الهجوم. أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء أن المالية العامة في البلاد تدار استنادا إلى قاعدة الصرف المؤقت بنسبة 1/12 أو أقل من المصروفات الفعالية الجارية للعام السابق. وأضاف صالح أن الحكومة تتجه إلى إعداد موازنة عام 2027 ضمن رؤية إصلاحية تركز على ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، مع حماية البرامج الاجتماعية وتعزيز الإيرادات غير النفطية ودعم التحول الرقمي والإصلاح الإداري.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: نصائح تربوية من الرشيد أف أم. اغرس القيم قبل أن تعلم العلوم، تربية الأبناء على القيم أولى من حشو العقول بالمعلومات، فالعلم بلا أخلاق كالسيف في يد مجرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. القلوب التي تربت على المبادئ لا تضل الطريق أبدا.
3: نصائح تربوية من الرشيد أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القامة تي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: حياتي كلها لله.
1: أنت والآخر من الرشيدة فأم.
2: لتتجنب المخاطر عند قيادتك للدراجة النارية، احمي نفسك بارتداء الخوذة، وتجنب استخدام الأجهزة التي تصرف انتباهك أثناء القيادة مثل سماعات الأذن أو الهاتف، واترك مسافة أمان بينك وبين السيارات خاصة في الزحام، ولا تقود بسرعة عالية حتى لا تتعرض لأي تصادم على الطريق.
1: أنت والآخر من الرشيدة فأم.

بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashid.com.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه. الزيدي وخلال زيارته هيئة المنافذ الحدودية شدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية إلكترونيا وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب، كما شدد على أن تهريب المخدرات والأدوية والتحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع. وكذلك وجه بأن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتيا مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركية ابتداء وقبل إجراء التحويلات. نفذت قوة خاصة تابعة لهيئة النزاهة عملية اعتقال بحق وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. وجاءت عملية الاعتقال في إطار التحقيقات والملاحقات القضائية التي تجريها الأجهزة الرقابية لمكافحة القضايا أو قضايا الفساد المالي والإداري داخل أروقة المؤسسات الحكومية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم لإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة لإكمال التحقيقات واتخاذ الأحكام المناسبة. في المقابل أعلن جهاز الأمن الوطني تفكيك شبكة تزوير وتعيينات وهمية في محافظة الديوانية بينهم أشخاص يعملون في مناصب مهمة. وذكر في بيان أنه

0: وبعملية استخبارية نوعية تمكن الجهاز من تفكيك شبكة خطيرة للتزوير والتعيينات، حيث بدأت تخيطها برصد كتاب رسمي مزور موجه من ديوان المحافظة إلى مديرية التربية لتقود عمليات التحري والتحقيق إلى القبض على المتهم الأول، ومن ثم الوصول إلى بقية أفراد الشبكة والإطاحة بعشرة متهمين آخرين وفق قرارات قضائية. كشف مصدر دبلوماسي عراقي عن تفاصيل زيارة الوفد الأمني العراقي إلى الرياض وطبيعة المباحثات التي أجريت مع المسؤولين السعوديين، من بينها التمهيد لعودة البعثة الدبلوماسية إلى العمل في بغداد. المصدر ذكر أن الوفد الأمني العراقي طرح على الجانب السعودي الإجراءات التي اتخذتها بغداد لمنع تكرار هجمات الفصائل مجددا من دون الخوض في تفاصيلها، وأضاف أن الجانب السعودي أبدى مرونة كبيرة في المباحثات وانتقل إلى الحديث عن توطيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حتى قبيل زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيد المرتقبة إلى الرياض. في هذه الأثناء أكد صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن 100 يوم الأولى من عمر الحكومة أسست مرحلة جديدة من الاستقرار الأمني، لافتا إلى أن حصر السلاح وقرار الحرب والسلم من الاستحقاقات الحصرية للمؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية. أضاف أن ذلك تزامن مع حراك استراتيجي لتأمين كامل الحدود العراقية مع دول الجوار والسعي إلى امتلاك أحدث منظومات الرادار والدفاع الجوي، فضلا عن تفعيل الخطط الاستخبارية لاستباق أي تهديد. يأتي ذلك فيما أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن عدم وجود أي مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أربيل من داخل الأراضي العراقية. قال معن إن أربيل تعرضت لهجوم ب3 طائرات مسيرة، مبينا أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي تمكنت من إسقاطها جميعا، وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن تسجيل أي إصابات، فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة التطورات والتحقق من مصادر إطلاق المسيرات والجهات التي تقف وراء الهجوم. أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء أن المالية العامة في البلاد تدار استنادا إلى قاعدة الصرف المؤقت بنسبة 1/12 أو أقل من المصروفات الفعالية الجارية للعام السابق، وأضاف صالح أن الحكومة تتجه إلى إعداد موازنة عام 2027 ضمن رؤية إصلاحية تركز على ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته مع حماية البرامج الاجتماعية وتعزيز الإيرادات غير النفطية ودعم التحول الرقمي والإصلاح الإداري.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل لأنكم مع الرشيد.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

بتواصلكم نتميز. نتميز بمحبتكم نرتقي. نرتقي. الرشيد FM.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد اف

0: المراجع.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي لداعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، ضيق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي

0: تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
3: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها، صوتها مو بس غنى، صوتها حكاية وياخذك مشوار طويل يوصل للجو.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائماً.

رشيد اف ام، رشيد اف ام للطرب، للطرب عنوان.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد اف ام.

0: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه. الزيدي وخلال زيارته هيئة المنافذ الحدودية شدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية إلكترونيا وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب، كما شدد على أن تهريب المخدرات والأدوية والتحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع. وكذلك وجه بأن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتيا مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركية ابتداء وقبل إجراء التحويلات. نفذت قوة خاصة تابعة لهيئة النزاهة عملية اعتقال بحق وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. وجاءت عملية الاعتقال في إطار التحقيقات والملاحقات القضائية التي تجريها الأجهزة الرقابية لمكافحة القضايا أو قضايا الفساد المالي والإداري داخل أروقة المؤسسات الحكومية. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم لإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة لإكمال التحقيقات واتخاذ الأحكام المناسبة. في المقابل أعلن جهاز الأمن الوطني تفكيك شبكة تزوير وتعيينات وهمية في محافظة الديوانية، بينهم أشخاص يعملون في مناصب مهمة. وذكر في بيان أنه وبعملية استخبارية نوعية تمكن الجهاز من تفكيك شبكة خطيرة للتزوير والتعيينات، حيث بدأت تخيطها برصد كتاب رسمي مزور موجه من ديوان المحافظة إلى مديرية التربية لتقود عمليات التحري والتحقيق إلى القبض على المتهم الأول، ومن ثم الوصول إلى بقية أفراد الشبكة والإطاحة بعشرة متهمين آخرين وفق قرارات قضائية. كشف مصدر دبلوماسي عراقي عن تفاصيل زيارة الوفد الأمني العراقي إلى الرياض وطبيعة المباحثات التي أجريت مع المسؤولين السعوديين، من بينها التمهيد لعودة البعثة الدبلوماسية إلى العمل في بغداد. المصدر ذكر أن الوفد الأمني العراقي طرح على الجانب السعودي الإجراءات التي اتخذتها بغداد لمنع تكرار هجمات الفصائل مجددا من دون الخوض في تفاصيلها، وأضاف أن الجانب السعودي

0: انتباه
1: انتباه
0: انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد FM.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد أف أم. احتوي ابنك قبل أن يحتويه غيرك، إن لم تجد لابنك وقتا سيجده غيرك وقد لا يكون جديرا به. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. الأمان لا يولد من الغفلة بل من الحضور والتربية.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد أف أم.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم تسمعون إليها وتمعوا إليكم إنها الرشيد أم والآخر من الرشيد أم.
1: في حال قام أحد بسكب أي سائل على ملابسك في مكان عام فلا ترفع صوتك ولا تستخدم أي ألفاظ جارحة، وابق هادئا ولطيفا واذهب لغسل ثيابك، وابتعد عن الصراخ أو شتم المسبب كرد فعل عن الأمر حتى لا تخلق لنفسك مشهدا أكثر إحراجا، وبدلا من الصراخ تصرف بإيجابية مع الموقف قدر الإمكان لتتلقى الاحترام والتقدير لحسن تصرفك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه. الزيدي وخلال زيارته هيئة المنافذ الحدودية شدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية إلكترونيا وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب، كما شدد على أن تهريب المخدرات والأدوية والتحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع. وكذلك وجه بأن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتيا مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركية ابتداء وقبل إجراء التحويلات. نفذت قوة خاصة تابعة لهيئة

0: أي تهديد. يأتي ذلك فيما أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن عدم وجود أي مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أربيل من داخل الأراضي العراقية. قال معن إن أربيل تعرضت لهجوم بثلاث طائرات مسيرة، مبينا أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي تمكنت من إسقاطها جميعا، وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن تسجيل أي إصابات، فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة التطورات والتحقق من مصادر إطلاق المسيرات والجهات التي تقف وراء الهجوم. أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء أن المالية العامة في البلاد تدار استنادا إلى قاعدة الصرف المؤقت بنسبة 1/12 أو أقل من المصروفات الفعلية الجارية للعام السابق. وأضاف صالح أن الحكومة تتجه إلى إعداد موازنة عام 2027 ضمن رؤية إصلاحية تركز على ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته مع حماية البرامج الاجتماعية وتعزيز الإيرادات غير النفطية ودعم التحول الرقمي والإصلاح الإداري.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.
3: أكد رئيس الوزراء علي زيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه. الزيدي وخلال زيارته هيئة المنافذ الحدودية شدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية إلكترونيا وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب، كما شدد على أن تهريب المخدرات والأدوية والتحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع. وكذلك وجه بأن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتيا مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركية ابتداء وقبل إجراء التحويلات. نفذت قوة خاصة تابعة لهيئة النزاهة عملية اعتقال بحق وكيل وزارة الكهرباء لشؤون النقل والتوزيع خالد غزاي عطية. وجاءت عملية الاعتقال في إطار التحقيقات والملاحقات القضائية التي تجريها الأجهزة الرقابية لمكافحة القضايا أو قضايا الفساد المالي والإداري داخل أروقة المؤسسات الحكومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم لإحالة الملف إلى الجهات القضائية المختصة لإكمال التحقيقات واتخاذ الأحكام المناسبة. في المقابل أعلن جهاز الأمن الوطني تفكيك شبكة تزوير وتعيينات وهمية في محافظة الديوانية، بينهم أشخاص يعملون في مناصب مهمة. وذكر في بيان أنه بعملية استخبارية نوعية تمكن الجهاز من تفكيك شبكة خطيرة للتزوير والتعيينات، حيث بدأت تخيطها برصد كتاب رسمي مزور موجه من ديوان المحافظة إلى مديرية التربية لتقود عمليات التحري والتحقيق إلى القبض على المتهم الأول، ومن ثم الوصول إلى بقية أفراد الشبكة والإطاحة بعشرة متهمين آخرين وفق قرارات قضائية. كشف مصدر دبلوماسي عراقي عن تفاصيل زيارة الوفد الأمني العراقي إلى الرياض وطبيعة المباحثات التي أجريت مع المسؤولين السعوديين، من بينها التمهيد لعودة البعثة الدبلوماسية إلى العمل في بغداد. المصدر ذكر أن الوفد الأمني العراقي طرح على الجانب السعودي الإجراءات التي اتخذتها بغداد لمنع تكرار هجمات الفصائل مجددا من دون الخوض في تفاصيلها، وأضاف أن الجانب السعودي أبدأ مرونة كبيرة في المباحثات وانتقل إلى الحديث عن توطيد العلاقات الدبلوماسية بين البلدين حتى قبيل زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيد المرتقبة إلى الرياض. في هذه الأثناء أكد صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة أن 100 يوم الأولى من عمر الحكومة أسست مرحلة جديدة من الاستقرار الأمني، لافتا إلى أن حصر السلاح وقرار الحرب والسلم من الاستحقاقات الحصرية للمؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية. أضاف أن ذلك تزامن مع حراك استراتيجي لتأمين كامل الحدود العراقية مع الدول الجوار والسعي إلى امتلاك أحدث منظومات الرادار والدفاع الجوي، فضلا عن تفعيل الخطط الاستخبارية لاستباق أي تهديد. يأتي ذلك فيما أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن عدم وجود أي مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أربيل من داخل الأراضي العراقية. قال معن إن أربيل تعرضت لهجوم ب3 طائرات مسيرة، وبينا أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي تمكنت من إسقاطها جميعا، وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن تسجيل أي إصابات، فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة التطورات والتحقق من مصادر إطلاق المسيرات والجهات التي تقف وراء الهجوم. أكد مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء أن المالية العامة في البلاد تدار استنادا إلى قاعدة الصرف المؤقت بنسبة 1/12 أو أقل من المصروفات الفعالية الجارية للعام السابق. وأضاف صالح أن الحكومة تتجه إلى إعداد موازنة عام 2017

0: 24 ضمن رؤية إصلاحية تركز على ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته مع حماية البرامج الاجتماعية وتعزيز الإيرادات غير النفطية مع دعم التحول الرقمي والإصلاح الإداري.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن عدم وجود أي مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أربيل من داخل الأراضي العراقية. وقال معن إن أربيل تعرضت لهجوم لثلاث طائرات مسيرة، مبينا أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي تمكنت من إسقاطها جميعا. وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن تسجيل أي إصابات، فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة التطورات والتحقق من مصادر إطلاق المسيرات والجهات التي تقف وراء الهجوم. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه. الزيدي وخلال زيارته هيئة المنافذ الحدودية شدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية الإلكترونيا وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد.

لندن بعد إشارة لبريطانيا كجمهورية إسلامية اقتباسه حديثا عن احتمال غدوها دولة إسلامية نووية. ونددت الحكومة البريطانية بالتصريحات وصفة إياها بغير المقبولة، بينما حاولت إسرائيل التخفيف من حدتها باقتباسها سابقا ليزيد ذلك من حدة التوتر.

خد حياتي خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني.

0: قطاعته والتعقيب على كلامه، واحرص على مناداته بلقبه الوظيفي، وكن جدياً وتجنب المزاح معه لكسب وده وثقته.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت تتسوق سر إلى جوار واجهات المحلات لا بمنتصف الرصيف حتى لا تعق حركة المشاة بسيرك البطيء ووقوفك المتكرر أمام المعروضات، ولا تتوقف فجأة أثناء سيرك حتى لا يصطدم أحد بك.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
1: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
0: نصائح تربوية من الرشيد FM.

سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

0: رشيد تقدم.
1: إذاعة رشيد تقدم.
2: هل في الإسلام نبيات؟ سؤال قديم سأله بعض العلماء واختلفوا فيه. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: الصحيح أن مريم عليها السلام نبية، لأن الله تعالى أوحى إليها بواسطة الملك كما أوحى إلى سائر النبيين. هذا رأي القرطبي في هذه المسألة، لكن جمهور العلماء على خلافه. لكن السؤال نفسه يفتح بابا مهما.

ما علاقة النساء بالوحي؟ مريم بنت عمران عليها السلام، الله اصطفاها مرتين

اصطفاها للعبادة، ثم اصطفاها للمعجزة، ثم جاء جبريل عليه السلام نفسه فأرسلنا إليها روحنا فتمثل

جبريل نفس الملك الذي جاء لمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن الأعجب ليس أن الملائكة كلمتها، الأعجب كيف استجابت؟

لم تطلبا أدلة إضافية. هذا هو الفرق. التمكين الحقيقي ليس في النبوة أو المنصب، التمكين في التصديق، في اليقين، في القنوت لله رب العالمين. تذكر الحلقة الماضية، قوم موسى قيل لهم اذبحوا بقرة، فسألوا عشرات الأسئلة. أم موسى قيل لها ألقي طفلك في النار، فألقته. فرق ليس في صعوبة الأمر، الأمر كان أصعب لكنه شيء وقر في القلب. هنا ينتهي فصل وحي الأمم السابقة من آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام، من الصحف إلى الإنجيل، لكن القصة الكبرى لم تبدأ بعد. الوحي الأخير على النبي الأخير كيف نزل عليه؟ ما الذي فعله به؟ هذا ما سنراه.

0: الرشيد والآخر من الرشيد FM.
1: لا ترفع صوتك داخل المستشفى وتجنب الضجيج واستخدام الهاتف بصوت مرتفع، فالمكان للعلاج والراحة. أما الأكل فاحترم نظام المستشفى وتجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية داخل الغرفة، واحرص على النظافة وغسل اليدين، ولا تشارك المريض طعاما إلا بإذن الطبيب، واحترم تعليمات الطاقم الطبي التزم بها، فهم الأعلم بمصلحة المريض.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

عندي وأحس يا حلوي طول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر

0: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: شوية أخبار, شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن عدم وجود أي مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أربيل من داخل الأراضي العراقية. وقال معن إن أربيل تعرضت لهجوم بثلاث طائرات مسيرة, مبينا أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي تمكنت من إسقاطها جميعا. وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن تسجيل أي إصابات, فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة التطورات والتحقق من مصادر إطلاق المسيرات والجهات التي تقف وراء الهجوم. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى, وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه. الزيدي وخلال زيارته هيئة المنافذ الحدودية شدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية الكترونيا وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب, كما شدد على أن التحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع. كذلك وجه بأن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتيا مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركية ابتداء وقبل إجراء التحويلات. جددت عشيرة الجنابين دعوتها للحكومة بعودة النازحين إلى مناطقهم التي هجروا منها, مؤكدين تمسكهم بالقانون وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الشيخ وليد خالد عبد المنعم للرشيد شيخ الجنابين العام أكد رفضه الإرهاب بكل أشكاله ومحاولة خلط الأوراق وحرف المسيرة عن الخط الوطني, لا سيما ما يتعلق بالهجمة التي رافقت المطالب بعودة النازحين إلى مدنهم في منطقة جرف الصخر. تزامنا مع تحركات نيابية لتجميد عمل مجالس المحافظات, يتصاعد الرفض الشعبي في صلاح الدين ضد مجالس محافظتهم, حيث يطالب الأهالي بحله باعتباره حلقة زائدة وساحة للصراعات الحزبية. ويرى المواطنون أن المجلس بات نافذة لصفقات الفساد واستنزاف المال العام دون تقديم أي خدمات ملموسة تذكر. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية توقيع اتفاقيات استراتيجية مع شركتي بوينغ وآر تي إكس لتعزيز تصنيع مكونات الصواريخ الاعتراضية. وأوضحت الوزارة أن الإجراء يهدف لضمان استقرار سلاسل إمداد الذخائر والمعدات الدفاعية الحيوية. وتأتي هذه الخطوة العملية في ظل تقارير متزايدة تؤكد مواجهة واشنطن نقصا في مخزون الذخائر والصواريخ الاعتراضية, ما دفع البنتاغون للتحرك العاجل عبر رفع الطاقة الانتاجية وتأمين المتطلبات العسكرية التشغيلية. كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن انخفاض حاد بحركة الملاحة في مضيق هرمز إلى 17% من معدلها الطبيعي مع عبور 151 سفينة فقط وتسجيل 56 بلاغا بأضرار منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. أثارت تصريحات بنيامين نتنياهو غضبا واسعا في لندن بعد إشارتهم لبريطانيا كجمهورية إسلامية, اقتباسه حديثا عن احتمال غدوها دولة إسلامية نووية. ونددت الحكومة البريطانية بالتصريحات وصفة إياها بغير المقبولة, بينما حاولت إسرائيل التخفيف من حدتها باقتباسها سابقا ليزيد ذلك من حدة التوتر المتصاعد بين الطرفين إثر اعتراف لندن بدولة فلسطين ودراستها حظر تجارة المستوطنات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: نصائح تربوية من الرشيد اف ام.
1: امدح السلوك للشخص تنمو الثقة للغرور. قل أحسنت في مشاركتك، لا أنت ذكي دائما. قال ابن خلدون: الطفل ينشأ على ما عوده مربيه. الكلمات تبني أو تهدم، فاختر ما تبني به.
0: نصائح تربوية من الرشيد FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: لتتجنب الحوار مع أحد الثرثارين أو أولئك الذين يتدخلون في أمور لا تعنيهم، قدم أي عذر لتجنب الحديث بدون جرح مشاعره، واخبره أنك مشغول بالقيام بعمل معين ولا تتفاعل معه حتى لا يطل الحديث، واجعل كلامك نعم أو لا دون إطالة النقاش. وإذا لم تنفع معه الطرق السابقة، امسك بهاتفك وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي حتى يشعر بعدم اهتمامك لحديثه ويضطر للسكوت. وإذ لم ينفع، قاطعه في منتصف حديثه واخبره بأنه كثير الكلام والوقت يداهمك وتريد إنهاء عمل ما بأسرع وقت ممكن.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخير.

شارك استمع وفرفش مع رشيد. استمعوا من الرشيد لآخر الأخبار. زوروا www.rashidnews.com.

0: الرشيد، خيارك الأكيد.
1: 92.1

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-335-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-35-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن عدم وجود أي مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أربيل من داخل الأراضي العراقية، وقال معن إن أربيل تعرضت لهجوم من 3 طائرات مسيرة، مبينا أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي تمكنت من إسقاطها جميعا، وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن تسجيل أي إصابات، فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة التطورات والتحقق من مصادر إطلاق المسيرات والجهات التي تقف وراء الهجوم. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه. الزيدي وخلال زيارته هيئة المنافذ الحدودية شدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية الكترونيا وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب، كما شدد على أن التحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع. كذلك وجه بأن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتيا مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركية ابتداء وقبل إجراء التحويلات. جددت عشيرة الجنابين

0: دعوتها للحكومة بعودة النازحين إلى مناطقهم التي هجروا منها مؤكدين تمسكهم بالقانون وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الشيخ وليد خالد عبد المنعم للرشيد شيخ الجنابين العام أكد رفضه الإرهاب بكل أشكاله ومحاولة خلط الأوراق وحرف المسيرة عن الخط الوطني، لا سيما ما يتعلق بالهجمة التي رافقت المطالب بعودة النازحين إلى مدنهم في منطقة جرف الصخر. تزامنا مع تحركات نيابية لتجميد عمل مجالس المحافظات، يتصاعد الرفض الشعبي في صلاح الدين ضد مجالس محافظتهم، حيث يطالب الأهالي بحله باعتباره حلقة زائدة وساحة للصراعات الحزبية. ويرى المواطنون أن المجلس بات نافذة لصفقات الفساد واستنزاف المال العام دون تقديم أي خدمات ملموسة تذكر. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية توقيع اتفاقيات استراتيجية مع شركتي بوينغ وأرتي إكس لتعزيز تصنيع مكونات الصواريخ الاعتراضية. وأوضحت الوزارة أن الإجراء يهدف لضمان استقرار سلاسل إمداد الذخائر والمعدات الدفاعية الحيوية. وتأتي هذه الخطوة العملية في ظل تقارير متزايدة تؤكد مواجهة واشنطن نقصا في مخزون الذخائر والصواريخ الاعتراضية، ما دفع البنتاغون للتحرك العاجل عبر رفع الطاقة الانتاجية وتأمين المتطلبات العسكرية التشغيلية. كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن انخفاض حاد بحركة الملاحة في مضيق هرمز إلى 17% من معدلها الطبيعي مع عبور 151 سفينة فقط وتسجيل 56 بلاغا بأضرار منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. أثارت تصريحات بنيامين نتنياهو غضبا واسعا في لندن بعد إشارتهم لبريطانيا كجمهورية إسلامية، اقتباسه حديثا عن احتمال غدوها دولة إسلامية نووية. ونددت الحكومة البريطانية بالتصريحات وصفة إياها بغير المقبولة، بينما حاولت إسرائيل التخفيف من حدتها باقتباسها سابقا ليزيد ذلك من حدة التوتر المتصاعد بين الطرفين إثر اعتراف لندن بدولة فلسطين ودراستها حظر تجارة المستوطنات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

إنها في القلب، إنها في الروح، إنها في الروح، إنها بالجو، إنها بالجو.

الرشيد اف ام. الرشيد اف ام. الرشيد اف ام. ينسيك الهم.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن عدم وجود أي مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أربيل من داخل الأراضي العراقية. وقال معن إن أربيل تعرضت لهجوم من 3 طائرات مسيرة، مبينا أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي تمكنت من إسقاطها جميعا. وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن تسجيل أي إصابات، فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة التطورات والتحقق من مصادر إطلاق المسيرات والجهات التي تقف وراء الهجوم. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحزمة بهذا الاتجاه. الزيدي وخلال زيارته هيئة المنافذ الحدودية شدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية الكترونيا وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب. كما شدد على أن التحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع. كذلك وجه بأن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتيا مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركية ابتداء وقبل إجراء التحويلات. جددت عشيرة الجنابين دعوتها للحكومة بعودة النازحين إلى مناطقهم التي هجروا منها، مؤكدين تمسكهم بالقانون وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الشيخ وليد خالد عبد المنعم للرشيد شيخ الجنابين العام أكد رفضه الإرهاب بكل أشكاله ومحاولة خلط الأوراق وحرف المسيرة عن الخط الوطني، لا سيما ما يتعلق بالهجمة التي رافقت المطالب بعودة النازحين إلى مدنهم في منطقة جرف الصخر. تزامنا مع تحركات نيابية لتجميد عمل مجالس المحافظات، يتصاعد الرفض الشعبي في صلاح الدين ضد مجالس محافظتهم، حيث يطالب الأهالي بحله باعتباره حلقة زائدة وساحة للصراعات الحزبية. ويرى المواطنون أن المجلس بات نافذة لصفقات الفساد واستنزاف المال العام دون تقديم أي خدمات ملموسة تذكر. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية توقيع اتفاقيات استراتيجية مع شركتي بوينغ وأرتي إكس لتعزيز تصنيع مكونات الصواريخ الاعتراضية. وأوضحت الوزارة أن الإجراء يهدف لضمان استقرار سلاسل إمداد الذخائر والمعدات الدفاعية الحيوية. وتأتي هذه الخطوة العملية في ظل تقارير متزايدة تؤكد مواجهة واشنطن نقصا في مخزون الذخائر والصواريخ الاعتراضية، ما دفع البنتاغون للتحرك العاجل عبر رفع الطاقة الانتاجية وتأمين المتطلبات العسكرية التشغيلية. كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن انخفاض حاد بحركة الملاحة في مضيق هرمز إلى 17% من معدلها الطبيعي مع عبور 151 سفينة فقط وتسجيل 56 بلاغا بأضرار منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. أثارت تصريحات بنيامين نتنياهو غضبا واسعا في لندن بعد إشارتهم لبريطانيا كجمهورية إسلامية، اقتباسه حديثا عن احتمال غدوها

0: دولة إسلامية نووية. ونددت الحكومة البريطانية بالتصريحات وصفة إياها بغير المقبولة، بينما حاولت إسرائيل التخفيف من حدتها باقتباسها سابقا ليزيد ذلك من حدة التوتر المتصاعد بين الطرفين إثر اعتراف لندن بدولة فلسطين ودراستها حظر تجارة المستوطنات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

كل شيء جديد جميل، الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بقلب قوم. الرشيد بيتنا كلنا.

0: الساهة الثانية عشر بتوقيت الرشيد اف ام. شوية اخبار من الرشيد
1: اف ام. اكد رئيس خلية الاعلام لي سعد معا عدم وجود اي مؤشرات على طائرات مسيرة باتجاه اربيل من داخل الاراضي العراقية. وقال ان اربيل تعرضت لهجوم من طائرات سيارة مبينا ان الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف لي تمكنت من اسقاطها جميعا. أضاف هجوم لم يسفر عن جيل أي إصابات. ما تواصل الجهات الأمنية متابعة التطورات والتحقق من صدر إطلاق السيارات والجهة التي

0: تقف وراء الهجوم. أكد رئيس الوزراء علي الزي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه. زيدي وخلال زيارته هيئة المنافذ الحدودية شدد على ضرورة الإسراع باستكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية الإلكترونية وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد واللعب، وشدد على أن التحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل وئمة خطيرة تستهدف المجتمع. كذلك وجه بأن تكون المنافذ الحدودية مولة ذاتيا مع قطاع الرسوم الضريبية والجمركية ابتداء وقبل إجراء التحويلات. جددت عشيرة الجنبيين دعوتها للحكومة عودة النازحين إلى مناطقهم التي هجروا منها مؤكدين تمسكهم بالقانون وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الشيخ خالد عبد المنعم للرشيد شيخ الجنبيين العام كذا رفضه الإرهاب بكل أشكاله وحاولة خلط الأوراق وحرف مسيرة عن الخط الوطني، لا سيما ما يتعلق بالهجمة التي رفقت المطالب بعودة النازحين إلى مدنهم في منطقة جرف الصخر. تزامنا مع حركات نيابية لتجميد عمل مجلس المحافظة، يتصاعد الرأي الشعبي في صلاح الدين ضد مجلس محافظتهم، حيث يطالب هالي بحله باعتباره حلقة زائدة وساحة للصحة الحزبية. ويرى المواطنون أن المجلس بات نافذة لصفات الفساد استنزاف المال العام دون تقديم أي خدمة ملموسة تذكر. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية توقيع اتفاقيات استراتيجية مع شركتي بوينغ وأرتي لتعزيز تصنيع مكونات الصاروخ الاعتراضي. وأوضحت الوزارة أن الإجراء يهدف لضمان إصرار سلاسل إمداد الذخائر والإمدادات الدفاعية الحيوية. وتأتي هذه الخطوة العملية لتقارير متزايدة تؤكد مواجهة نقصا في مخزون ذخائر الصواريخ الاعتراضية، ما دفع بنتاغون للتحرك العاجل عبر رفع طاقة الإنتاج وتأمين المتطلبات العالية التشغيلية. كشفت هيئة التجارة البحرية البريطانية عن انخفاض حاد بحركة المياه في مضيق هرمز إلى 17% من معدلها الطبيعي مع عبور 151 سفينة فقط وتسجيل 56 بلاغا بأضرار منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. أثارت تصريحات بنيامين نتنياهو غضبا واسعا في لندن بعد إشارتهم لبريطانيا كجمهور إسلامية، اقتباسه حديثا عن احتمال غدوها دولة إسلامية نووية. ونددت الحكومة البريطانية بتصريحات وصفة إياها بغير المقبولة، بينما حدت إسرائيل تخفى من حدتها باقتباسها سرا ليزيد ذلك من حدة التوتر المتصاعد بين الطرفين إثر اعتراف لندن لدولة فلسطين ودراستها حظر تجارة المستوطنات.
1: سمعنا شوية أخبار من رشيد أفهم.

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد اف

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

على على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن عدم وجود أي مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أربيل من داخل الأراضي العراقية. وقال معن إن أربيل تعرضت لهجوم من 3 طائرات مسيرة، مبينا أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي تمكنت من إسقاطها جميعا. وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن تسجيل إسقاطها جميعا.

0: وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن تسجيل أي إصابات، فيما تواصل الجهات الأمنية متابعة التطورات والتحقق من مصادر إطلاق المسيرات والجهات التي تقف وراء الهجوم. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه. الزيدي وخلال زيارته هيئة المنافذ الحدودية شدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية الكترونيا وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب، كما شدد على أن التحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع. كذلك وجه بأن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتيا مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركية ابتداء وقبل إجراء التحويلات. جددت عشيرة الجنابين دعوتها للحكومة بعودة النازحين إلى مناطقهم التي هجروا منها، مؤكدين تمسكهم بالقانون وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الشيخ وليد خالد عبد المنعم للرشيد شيخ الجنابين العام، أكد رفضه الإرهاب بكل أشكاله ومحاولة خلط الأوراق وحرف المسيرة عن الخط الوطني، لا سيما ما يتعلق بالهجمة التي رافقت المطالب بعودة النازحين إلى مدنهم في منطقة جرف الصخر. تزامنا مع تحركات نيابية لتجميد عمل مجالس المحافظات، يتصاعد الرفض الشعبي في صلاح الدين ضد مجالس محافظتهم، حيث يطالب الأهالي بحله باعتباره حلقة زائدة وساحة للصراعات الحزبية. ويرى المواطنون أن المجلس بات نافذة لصفقات الفساد واستنزاف المال العام دون تقديم أي خدمات ملموسة تذكر. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية توقيع اتفاقيات استراتيجية مع شركتي بوينغ وأرتي أكس لتعزيز تصنيع مكونات الصواريخ الاعتراضية. وأوضحت الوزارة أن الإجراء يهدف لضمان استقرار سلاسل إمداد الذخائر والمعدات الدفاعية الحيوية. وتأتي هذه الخطوة العملية في ظل تقارير متزايدة تؤكد مواجهة واشنطن نقصا في مخزون الذخائر والصواريخ الاعتراضية، ما دفع البنتاغون للتحرك العاجل عبر رفع الطاقة الانتاجية وتأمين المتطلبات العسكرية التشغيلية. كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن انخفاض حاد بحركة الملاحة في مضيق هرمز إلى 17% من معدلها الطبيعي مع عبور 151 سفينة فقط وتسجيل 56 بلاغا بأضرار منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. أثارت تصريحات بنيامين نتنياهو غضبا واسعا في لندن بعد إشارتهم لبريطانيا كجمهورية إسلامية، اقتباسه حديثا عن احتمال غدوها دولة إسلامية نووية. ونددت الحكومة البريطانية بالتصريحات وصفة إياها بغير المقبولة، بينما حاولت إسرائيل التخفيف من حدتها باقتباسها سابقا ليزيد ذلك من حدة التوتر المتصاعد بين الطرفين إثر اعتراف لندن بدولة فلسطين ودراستها حظر تجارة المستوطنات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في القمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

0: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس خلية الإعلام الأمني سعد معن عدم وجود أي مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة باتجاه أربيل من داخل الأراضي العراقية. وقال معن إن أربيل تعرضت لهجوم بثلاث طائرات مسيرة، مبينا أن الدفاعات الجوية التابعة لقوات التحالف الدولي تمكنت من إسقاطها جميعا. وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن تسجيل أي إصابات، فيما تواصل

0: الجهات الأمنية متابعة التطورات والتحقق من مصادر إطلاق المسيرات والجهات التي تقف وراء الهجوم. أكد رئيس الوزراء علي الزيدي أن مكافحة الفساد في المنافذ الحدودية ستكون أولوية قصوى، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات غير مسبوقة وحازمة بهذا الاتجاه. الزيدي وخلال زيارته هيئة المنافذ الحدودية شدد على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع أتمتة المنافذ الحدودية الكترونيا وإنهاء محاولات الاحتيال والفساد والتلاعب، كما شدد على أن التحايل على الأجهزة المختصة وغيرها من أشكال التهريب تمثل جرائم خطيرة تستهدف المجتمع. كذلك وجه بأن تكون المنافذ الحدودية ممولة ذاتيا مع استقطاع الرسوم الضريبية والجمركية ابتداء وقبل إجراء التحويلات. جددت عشيرة الجنابين دعوتها للحكومة بعودة النازحين إلى مناطقهم التي هجروا منها، مؤكدين تمسكهم بالقانون وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد الشيخ وليد خالد عبد المنعم للرشيد شيخ الجنابين العام أكد رفضه الإرهاب بكل أشكاله ومحاولة خلط الأوراق وحرف المسيرة عن الخط الوطني، لا سيما ما يتعلق بالهجمة التي رافقت المطالب بعودة النازحين إلى مدنهم في منطقة جرف الصخر. تزامنا مع تحركات نيابية لتجميد عمل مجالس المحافظات، يتصاعد الرفض الشعبي في صلاح الدين ضد مجالس محافظتهم، حيث يطالب الأهالي بحله باعتباره حلقة زائدة وساحة للصراعات الحزبية. ويرى المواطنون أن المجلس بات نافذة لصفقات الفساد واستنزاف المال العام دون تقديم أي خدمات ملموسة تذكر. أعلنت وزارة الحرب الأمريكية توقيع اتفاقيات استراتيجية مع شركتي بوينغ وآر تي إكس لتعزيز تصنيع مكونات الصواريخ الاعتراضية. وأوضحت الوزارة أن الإجراء يهدف لضمان استقرار سلاسل إمداد الذخائر والمعدات الدفاعية الحيوية. وتأتي هذه الخطوة العملية في ظل تقارير متزايدة تؤكد مواجهة واشنطن نقصا في مخزون الذخائر والصواريخ الاعتراضية، ما دفع البنتاغون للتحرك العاجل عبر رفع الطاقة الإنتاجية وتأمين المتطلبات العسكرية التشغيلية. كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن انخفاض حاد بحركة الملاحة في مضيق هرمز إلى 17% من معدلها الطبيعي مع عبور 151 سفينة فقط وتسجيل 56 بلاغا بأضرار منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية. أثارت تصريحات بنيامين نتنياهو غضبا واسعا في لندن بعد إشارتهم لبريطانيا كجمهورية إسلامية، اقتباسه حديثا عن احتمال غدوها دولة إسلامية نووية. ونددت الحكومة البريطانية بالتصريحات وصفة إياها بغير المقبولة، بينما حاولت إسرائيل التخفيف من حدتها باقتباسها سابقا ليزيد ذلك من حدة التوتر المتصاعد بين الطرفين إثر اعتراف لندن بدولة فلسطين ودراستها حظر تجارة المستوطنات.
1: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

دي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها. صوتها مو بس غنى، صوتها حكاية وياخذك المشوار طويل.

المكان هنا خطير وأخاف أن تشردوا مني في الليل. ما كان يجب أن نتأخر هكذا. لماذا كل هذا النباح؟ ماذا وجدت؟ انتظر، لا تقترب من هذا الثعلب.